0: الطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى النار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله. It's a very beautiful recitation and your tajweed is very improved. ما شاء الله. Do you want to continue reciting it for next week إن شاء الله؟
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. Would you, your sister or your brother like to read?
0: Yeah.
1: فلتتفضل إن شاء الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. How are you today? كيف حالك؟
2: الحمد لله. كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله أنا بخير. What surah do you want to recite for us today?
2: سورة المطففين.
1: ما شاء الله اللهم بارك. تفضلي. You can start when you're ready.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم
1: زينب. زينب. Can you hear me? Yes. We don't say يستوفون. We say يستوفون. سين ساكنة.
2: يستوفون.
1: وإذا.
2: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم

0: يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. قراءة طيبة. You have a very beautiful recitation, ya Zainab. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the Quran live in your heart. Yes, of course, he can read. فليتفضل.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عبد الرحمن؟
0: الحمد لله. كيف حالك
1: أنت؟ الحمد لله أنا بخير. What surah do you want to recite for us today?
0: Page of Surah Ash-Shura.
1: First page?
0: Yes.
1: تفضل إن شاء الله. Yeah, you can start when you're ready, إن شاء الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. عين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن
1: عبد الرحمن فوقهم. تكاد السماوات ضمة أذتاء.
0: نعم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دوني أولياء فالله الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله اللهم بارك. Are you memorizing سورة الشورى؟
0: نعم.
1: MashaAllah, Allahumma barik. So we wait for your next page of Surah Shura next week, inshaAllah.
0: InshaAllah.
1: Barakallahu feek. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Waiting for our next call, inshaAllah.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك اليوم؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. What surah do you want to recite for us today?
2: آية الكرسي.
1: آية الكرسي. تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله. Did you memorize آية الكرسي؟
0: Yes.
1: ما شاء الله، اللهم بارك، بارك الله فيك. It's a very beautiful recitation.
0: جزاكم الله خيرا.
1: Would your sisters like to read?
0: Yes, please.
1: فليتفضل.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك اليوم؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله، أنا بخير والشكر لله. What surah do you want to recite for us today?
0: سورة الضحى.
1: سورة الضحى، تفضلي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من

0: وجدك
1: ووجدك
0: عائلا فأغنى،
1: ووجدك
0: ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله. What a beautiful recitation. قراءة طيبة. اللهم بارك.
0: جزاكم الله خيرا.
1: وإياكم. Would you Amina like to read؟
0: Yes.
1: فلتتفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أمينة؟
2: الحمد لله.
1: الحمد
2: كيف
1: لله.
2: حالك أنت؟
1: الحمد لله أنا بخير. What surah do you want to recite for us today؟
2: سورة البقرة.
1: إن شاء الله. Are you memorizing سورة البقرة؟
2: I've already memorized it.
1: Oh yeah, you're doing a revision. إن شاء الله.
2: Yeah.
1: ما شاء الله. اللهم بارك. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: أمينة. Amina, sorry to stop you. I want you, as you're reading, please to read slowly. Don't read very fast. And I need you to try, because you already memorize it and that's a revision, to read it with ahkam correctly. So I need you to, when there's shadda on the noon or the meem, to give it the time. For example, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ, like that. Read slowly so I can hear your ahkam, inshallah. تفضلي.
2: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأ

تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في

0: احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الصبر درجات، ربنا يجعلنا واياكم من الصابرين. والصبر هو العمل الذي لا مقياس له في الاجر، يعني من قال كذا فله عند الله كذا، ومن قال كذا ومن صنع كذا فله عند الله كذا، الا الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني انواع الصبر، ان يصبر ابونا ادم على مفارقه الجنه، صبر عجيب. ليه؟ لان ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظما فيها ولا تضحى. كان امن مطمئن ياتيه رزقه رغدا صباحا مساء، وموجود كل الامكانيات، هو زوجه حواء ومن حواء. سبحان الله، لما فرق الجنة كارثة كبيرة، عايز صبر، لأنه هو من جراء ما صنع ليسير يعني قدر الله عز وجل، إني جعله في الأرض خليفة. هذا أمر صبر سيدنا نوح على فقد ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج، الموج حال بينهما، فكان من المغرقين حتى يرحم الله عبده نوحا ألا يرى ابنه وهو يغرق لحظة غرق. هذا صبر، يعني صبر على مصيبتين، أنه مات كافرا ولم يدخل الإيمان قلبه ولم يدخل الإسلام سبحان الله، وفي نفس الوقت هلك وضاع وقاس بعقله سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. أيضا صبر سيدنا إبراهيم على ذبح ولده، اني ارى في المنام اني اذبحك. يا الله، احنا لما الولد ولدنا ولا حفيدنا يجرح جرح او نتالم جميعا، ويتالم من لا يعرفه، يعني سواء فما بال يا ابراهيم اذبح ولدك. يعني هذا صبر عني. وبعدين ياتي للسكينة تذبح عند جمرة العقبة الصغرى، فيذهب به الى الوسطى ويحاول، السكينة تطوعه عند جمرة العقبة الكبرى ثالث مرة، ونزل جبريل بالكبش من السماء وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، يعني اختبار صعب سبحان الله. فسيدنا إبراهيم لما يصبر على هذا، أنا أرى والله أعلم أن صبر سيدنا سليمان، وأقول هذا دائما، من أعظم أنواع الصبر على فتن عجيبة. يا أخي، واحد يبقى قاعد، الجن والشياطين والطير محفوظ، يعني سبحان الله. وبعدين تنين كل بناء وغواص، كل غواص وبناء سبحان الله، أو يعني سبحان الله. والريح غدوها شهر ورواحها شهر، كل الملك ده كله، يعني ووتينا من كل شيء، أن يصبر على هذا. دي عايزة، يعني أنا أرى أن صبره أقوى من صبر سيدنا أيوب. سيدنا أيوب صبر على المرض، لكن ده يصبر على الفتن والدنيا تتفتح. واحد يأتي له أو هو بعرش القيس قبل ان يرتد، يعني اقوى من سرعه البرق، سرعه الضوء. انا اتيك به قبل ان تقوم، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف. فهذا ابتلاءات ما بعدها ابتلاءات. والله صبر سيدنا موسى على اذى فرعون وعلى اذى بني اسرائيل وعلى تمردهم وعلى عدم طاعتهم، تركهم 40 يوم بس، رجع عاملين تمثال زي عيد بابيس وإله، وهذا إلهكم وإله موسى سجدوا له. حتى سيدنا موسى من انفعاله ألقى الألواح، رمى كلام الله على الأرض من شدة انفعاله عليه السلام، وصبر على فرعون وأذى فرعون وسبحان الله العظيم. أما الذي جمع كل أنواع هذا الصبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أذى قومه أقاربه المنافقين في المدينة، اليهود ومؤامراتهم سبحان الله العظيم، وكل يعني والعقول الحجرية التي كان يتمتع بها المشركون والعياذ بالله، وأراهم الشديدة ووأد البنات وشرب الخمر والحرب لا أقل شيء، والعصبية والعنصرية والعنجهية والعرقية، كل هذا صبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتليت فانظر إلى ابتلاءات الأنبياء، ترى أن ابتلاءك قليل، نسأل الله أن إذا ابتلانا أن يصبرنا وأن يجعل صبرنا في ميزان حسناتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رب هب لي هدى وأطلع

0: وسلام ورحمة وحنان يا جلالا عم الوجود.
1: أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعلت. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله.

فجبذه جبذة شديدة. يعني الأعرابي أخذ ذلك الوشاح الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوشحا به، فسحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجبذه جبذة شديدة. يقول سيدنا أنس: حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته. طبعا الأمر وجسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثر، جسمه رقيق وجسمه لطيف، فتأثر جسمه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الجبذة. ثم قال هذا الأعرابي مع ذلك التصرف الغير لائق بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون ماذا عمل صلى الله عليه وآله وسلم؟ عمل ضحك. قال: فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء. حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متصف بحسن المعاملة، لم يضرب بيده لا امرأة ولا خادم ولا إنسان إلا أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى الحدود كان يأمر بها، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب أحدا إلا في ساحة المعركة، أي في ساحة الجهاد. وهذا الأمر مهم، عندما نسمع هذا الأمر معناه وجوب الاتصاف به، الاتصاف بهذا الخلق الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس في هذه الحياة يدهم تتكلم قبل ألسنتهم، اليد تتكلم قبل اللسان، والمطلوب الإنسان أن يتكلم بلسانه ولا يتكلم بيده، ثم مطلوب منه كما يقولون أن يستمع أكثر مما يتكلم. أذنان ولسان واحد معناه الاستماع والإنصات أكثر. من سيدنا عبد الرحمن بن عوف سئل في يوم من الأيام: ما سبب يسارك؟ أي ما سبب غناك؟ فقال: ما رددت ربحا قط، ولا طلب مني حيوان فأخرت بيعه، ولا بعت نسيئة. لما سئل عن سبب الغنى قال: ما رددت ربحا قط. ليس بالضروري أن الإنسان يربح 20%، 50%، 60%. سيدنا عبد الرحمن بن عوف غناه كان من أسبابه أنه لا يرد الربح، ربح قليل ربح كثير، ما أتاه من الله سبحانه وتعالى كان يرضى به ويقبل به. ثم قال: ما طلب مني حيوان فأخرت بيعه. يعني إذا طلب مني شيء من بضاعة أو من أشياء موجودة عندي لم أؤخر بيعها. ثم ذكر سببا ثالثا مهما، قال: ولا بعت نسيئة، يعني ما بعت بمؤجل، البيع عندي الدفع مباشرة، لم أدخل لا في ربا الفضل ولا في ربا النسيئة، ولم أدخل في التأجيل أبدا، ما أبيع إلا كما يقولون البيع نقدا. هذا هو سبب يساره رضي الله تعالى عنه، سبب غناه. وذلك هو من أشهر وأبرز تجار الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حسن المعاملة أيها الإخوة والأخوات لها فوائد، والتخلق بها من أهم الأشياء. لعل من أهمها أن حسن المعاملة مع الله كما ذكرنا يورث التقوى، ويورث الطمأنينة في النفس، ويورث الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، ويكسب الإنسان به ثقة الآخرين وثقة نفسه. الإنسان يحتاج إلى أن يزرع الثقة في نفسه. زرع الثقة في النفس هذه لا تأتي من السماء، إنما تأتي بمجهود. هذا المجهود هو أن تحسن معاملتك يا أيها العبد، وأن تحسن معاملتك يا أيتها الأخت مع الله سبحانه وتعالى. حسن المعاملة يقوم على اليسر، يقوم على الصفح، يقوم على التجاوز، يقوم على السماحة، يقوم على طلاقة الوجه، يقوم على الأمانة، يقوم على الصدق، يقوم على سائر الأخلاق الحميدة. حسن المعاملة من أبرز فوائده الشفقة والرحمة، الشفقة والرحمة بالعمال، الشفقة والرحمة بالمستخدمين. هذه الشفقة والرحمة بهم تدفعهم إلى الإخلاص وإلى المثابرة وإلى المحافظة على أموال رؤسائهم.

0: عدم حسن المعاملة يحصل هناك تسلط منهم لأنهم مستخدمين ونفوسهم قد تكون ضعيفة، فحسن المعاملة يكفل هذه السلامة. المرأة رقيقة العاطفة، ولذلك هي تحتاج إلى حسن معاملة من زوجها. بقدر ما تلقى من حسن المعاملة من زوجها تخلص وتعتني به وتعتني بمصالحه. حسن المعاملة تزيد من قيمة الألفة والمحبة بين الناس جميعا والمسلمين، وتجلب البركة وتجلب الخير للمتعاملين. وفي حسن المعاملة دليل على حب الخير للناس جميعا، وحسن المعاملة يرغب غير المسلم في الدخول في الإسلام. إذا أردنا المجتمعات أن تكون إسلامية فهذا لن يكون لا بسلاح ولن يكون بأي أمر إلا بحسن المعاملة. فهكذا نحن استعرضنا معكم مجموعة من المحاسن التي تخلق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف طبقها صلوات الله وسلامه عليه في حياته. اللهم إنا نسألك في ختام هذه المحاسن التي تطرقنا إليها أن تخلقنا يا ربي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل يا ربي أخلاقه متسلسلة فينا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي سائر مجتمعاتنا حتى نلقاك يا ربي وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر

في بلادنا قد يصبح السجن مركز قيادة، ومركز القيادة قد يصبح سجنا. وفي بلادنا قد ترى الأسرى يحررون الطلقاء، ويكون الشهداء أطول الناس أعمارا، وتخاف الجيوش من الأطفال لا العكس، ويصبح الواقعون تحت الاحتلال أكثر استقلالا وقدرة على الاختيار ممن يدعون السيادة والاستقلال. قبل 21 سنة قال لي الأسير الحر: كمل دراستك الأول، معك وقت، فلسطين مطولة. كنت قد عزمت على ترك دراستي في الولايات المتحدة والعودة إلى رام الله، شاعرا بالذنب. أنا أقرأ السياسة في الكتب محاطا بنوار الكرز وأسراب الغزلان، وأهلي يكتبونها في الشوارع محاطين بالنار والدخان. والآن أقول، إن كان مسموحا لمثلي أن يقول شيئا في هذا المقام: فلسطين مش مطولة، قربت يا أسير، قربت يا حر. وأنا أعني ما أقول ولا أبالغ، فعلى الأرجح لن تمر 21 سنة أخرى قبل أن يحدث تغير جذري في فلسطين. ولو لم نخطئ في حق أنفسنا الخطأ الجسيم، فإن ذلك التغير الجذري سيكون كبيرا ولصالحنا. إننا أمام فرصة عظيمة وخطر عظيم. أما الفرصة فإن إسرائيل تواجه اليوم ما لم تواجهه منذ تأسيسها. فلأول مرة منذ عقود طويلة تكون في فلسطين التاريخية أغلبية ديمغرافية عربية. ولأول مرة منذ عام 48 تواجه إسرائيل تحالفا على جبهتها الشمالية عمقه الاستراتيجي ممتد بلا انقطاع من بحر قزوين حتى البحر الأبيض المتوسط، وهو يطوقها بمقاومتين من الشمال والجنوب يغطي مدى سلاحهما فلسطين التاريخية كلها. وأما الخطر فإن المجتمع الصهيوني لخوفه من هذين التغيرين الديمغرافي والاستراتيجي يتجه نحو اليمين باضطراب، بحيث يحدد المستوطنون والمتطرفون المتدينون من يحكم إسرائيل. وهؤلاء يعلنون ما يسره أقرانهم من أن مشروعهم هو نكبة جديدة وتطهير عرقي، لا سيما في الضفة الغربية والجليل والنقب، وحرب أو سلسلة حروب في الإقليم. وهذا يدفعنا لسؤال من كان يأمل بعد في حل الدولتين: أين هي الحكومة الإسرائيلية التي قد توقع اليوم أو غدا على اتفاق يجلي أكثر من 3/4 مليون مستوطن إسرائيلي من الضفة الغربية، أو ينشئ دولة فلسطينية مهما كانت ضعيفة، أو يترك للفلسطينيين أي جزء من مدينة القدس مهما صغر، ثم تأمل أن يعاد انتخابها؟ ومتى ابتعدت أي حكومة إسرائيلية عن جوهر المشروع الصهيوني من سلب الأرض كلها وطرد سكانها؟ إننا شئنا أم أبينا نسير في اتجاه حتمي لصدام شامل بين الكتلتين الديمغرافيتين في فلسطين التاريخية، أهل البلد وغزاتهم. وسيستعجل العدو هذا الصدام لأننا نزداد عددا، ولأن المقاومة وحلفائها يزدادون حضورا حوله، ولأنه لا يضمن أن يبقى حلفاؤه العرب على كراسيهم، فهم غارقون في أزمات سياسية واقتصادية لا مخرج واضحا منها ولا حل قريبا لها. ولأن أهمية العدو الاستراتيجية عند حلفائه تضمحل عاما بعد عام منذ انتهاء الحرب الباردة إلى اليوم، ولأننا نكسب حلفاء جددا بقدر ما يخسر. وليس خبرا جديدا القول إن احتمال انتصار إسرائيل في ذلك الصدام وارد، ولكن الخبر الجديد هو أن احتمال انهزامها فيه وإسقاط نظامها برمته وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر وارد أيضا. وبناء على ما سبق، يبدو ضروريا تغيير الهدف الوطني الفلسطيني من وهم حل الدولتين إلى إسقاط نظام الفصل العنصري الصهيوني الذي يمنح الجنسية على أساس الدين الموروث. ويبدو ضروريا أن تكون ثم وحدة على أساس مقاومة ذلك النظام للتنسيق الأمني معه، وأن تبنى التحالفات الإقليمية والدولية الرسمية والشعبية على هذا الأساس. ويبدو ضروريا أن تمحو المقاومة التقسيمات التي رسمها لنا العدو بين الضفة وغزة والقدس والداخل والشتات،
وأن تشمل المقاومة فلسطين كلها، لا سيما في بؤر الكثافة الحضرية حيث تختلط الكتلتان الديمغرافيتان المتصارعتان، ما يحيد ميزتي إسرائيل الاستراتيجيتين سلاح الجو والسلاح غير التقليدي. وإنني أضم صوتي إلى صوت أبي مريد البرغوثي حين قال: إن وطنية الوحدة أهم من الوحدة الوطنية. إن العدو يعاملنا على أننا شعب واحد، ويعامل فلسطين على أنها بلد واحد، وهو يريدها كلها، فلا يحسن بنا أن تختلف أحزابنا في الإجابة إذا سألها طفل في الابتدائية أين تقع فلسطين على الخريطة، وهل عكا منها أم لا، وهل أهل حيفا العرب فلسطينيون أم لا. إن أبا القسام في الأسر لأنه من القادة الذين يرون أولوية بناء الإجماع الوطني وأولوية المقاومة، وقد ضحى بأغلى ما يضحي به الإنسان، العمر الذي لا يعوض، فلا يحلو بنا نحن أن نفرط فيما اشتراه بعمره وبعده عن أسرته. وقد قلت من قبل إن السجون السياسية لا تهدف إلى حبس المساجين داخلها، بل إلى حبس الطلقاء خارجها. إن أسوار السجن الحقيقية هي تلك التي تراها من خارجه، الجانب الخارجي من الجدار هو الجانب الفعال. لذلك فإن الأسرى إذا قاموا داخل السجن بعمل يزيل الخوف عن الطلقاء خارجه، فإنهم يفقدون السجن وظيفته، يصبح مصدرا للشجاعة لا للخوف، ودعوة للتمرد لا وسيلة للردع. وإن الحركة الأسيرة التي قدمت مئات الشهداء أصبحت مركزا ملهما من مراكز القيادة الموحدة للشعب الفلسطيني. نحن كلنا شعب أسير، لكن الأسرى الذين في الزنازين يرون سجنهم أوضح من الأسرى الذين في المكاتب والمواكب، ولذا يدركون أهمية المقاومة وأهمية الوحدة، فيتوحدون ويقاومون، فيصبحون أكثر حرية وهم في الزنازين من الآخرين. كل التحية لأسرانا، كل التحية للمقاومة، وفلسطين هي فلسطين كلها من البحر إلى النهر، وإن تحريرها كلها ممكن، والامتحان جاي والنتيجة مش مطولة.

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بغض

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 92 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 82 بعد 200، وهي أطول آية في القرآن الكريم، إنها آية الدين. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أساسية في الإسلام، هذه الحقيقة هي أن المرأة مساوية للرجل تماما، في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية، مكلفة كما هو مكلف، مكلفة بأركان الإسلام وأركان الإيمان، مكلفة بالصلاة والصوم والحج والزكاة، مكلفة بغض البصر، مكلفة بضبط اللسان، مكلفة بالصدق والأمانة، مكلفة بأن ترعى حق زوجها وأولادها، ومساوية له تماما في التكريم، مكلفة كما هو مكلف، ومكرمة كما هو مكرم. فاستجاب لهم ربه: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات إلى آخره، ومسؤولة كما هو مسؤول، المرأة مسؤولة عما استرعاها الله، استرعاها زوجها وأولادها، مسؤولة ومحاسبة ومكرمة أو معذبة يوم القيامة، أي حقيقة مقطوع بها. وأي إنسان يرى المرأة دون الرجل من حيث التكليف والتشريف والمسؤولية هو إنسان جاهلي، إلا أن الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. يعني المرأة خصائصها الجسمية وخصائصها النفسية وخصائصها الاجتماعية وخصائصها العقلية كمال لأداء مهمة، والرجل خصائصه الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية كمال لأداء مهمته. مهمتا المرأة والرجل مهمتان متكاملتان وليستا متشابهتان، هو لكسب الرزق ولنشر الحق، وهي لرعاية الزوج والأولاد. وقد تكون مهمتها من أخطر المهمات، بل إن مهمتها في البيت تعدل أعظم عمل في الإسلام، إنه الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: الجهاد ذروة الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. خصائص كل منهما مختلفة عن الآخر. يعني ذكرت هذا لكم من قبل، درسنا كتابا في الجامعة في علم نفس الطفل، أهم ما في الكتاب القدرات الخاصة في الإناث والذكور. شيء عجيب، المرأة مبرمجة برمجة كاملة على أن تكون أما زوجة وأما، والرجل مبرمج برمجة كاملة على أن يكون زوجا ورجلا وكاتبا للناس. في الذاكرة والتخيل والتصور، يعني أشياء دقيقة جدا. إن قرأت هذا الكتاب وهو من أدق كتب علم النفس التربوي، وجدت هذا الكتاب كله تفسيرا لآية واحدة: وليس الذكر كالأنثى. أضرب لكم مثل ضربته لكم كثير. المركبة المخصصة لنقل الركاب أكبر مساحة فيها للركاب، ومساحة صغيرة لحاجة. أكمل ما في هذه المركبة اتساع مساحة الركاب وضيق مساحة الحاجة. أما المركبة المخصصة أصلا لنقل البضائع، أكبر مساحة فيها للبضائع وأقل مساحة فيها للسائق ومعاونه، أيهما أكمل؟ كلام غير صحيح. كل مركبة كاملة لما صنعت لها، كلام دقيق. أيهما أكمل؟ كل مركبة كاملة لما صنعت لها. ما دامت هذه المركبة صنعت لنقل الركاب، إذن أكبر مساحة فيها مساحة الأشخاص، وأقل مساحة فيها مساحة الحاجات. وما دامت هذه المركبة صنعت أصلا لنقل البضائع، أكبر مساحة فيها للبضائع وأقل مساحة فيها للركاب. فإذا قال لك أحدهم: هذه المركبة سيئة جدا، لأنني لو أردت نقل 20 طن بها بضائع ما بتحمل بولمان، إن هذا كلام غير مقبول، هذه المركبة لم تصمم للبضائع. إذا قال لك واحد آخر: هذه الشاحنة سيئة جدا، ما في غير محل شخصين، أنا بدي أنقل فيها 50 شخص، قل: هذه المركبة لم تصمم للأشخاص، للبضائع. فاتساع مساحة الركاب ونقص مساحة البضائع كمال في مركبة الركاب، واتساع مساحة البضائع ونقص مساحة الأشخاص كمال في مركبة البضاعة. أي حقيقة أساسية. فالمرأة مصممة كي تؤدي رسالة وكي تدخل جنة ربها من أوسع الأبواب، إذا كانت أما وزوجة وأختا وابنة. والرجل مبرمج ومصمم ليدخل الجنة من أوسع الأبواب. لذلك المرأة لها اهتمامات والرجل له اهتمامات، هذا شيء بين أيديكم. قد يتابع أحدكم الأخبار، تضجر زوجته، كفاك أخبارا مثلا، اهتماماتها غير اهتماماته، واهتماماته غير اهتماماته، لذلك يسكن بعضهما إلى بعض. لماذا يسكن الرجل إلى زوجته؟ لأنه يكمل فيها نقصه، عنده نقص أساسي في العواطف، هي عندها عاطفة جياشة، إذا أحبت بلا سبب، تحب حبا لا حدود له، فعندها عواطف جياشة يكمل نقصه بها، فيحبه. هي عندها نقص في الاقتحام والاهتمام بالقضايا العامة والجرأة، تكمل نقصها به، هي تكمل نقصها به فتحبه، وهو يكمل نقصه بها فيحبه. وهذه علة السكنة، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته اختلاف الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، من آياته الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فيا أيها الإخوة، أعداء الإسلام يأخذون على الإسلام أن شهادة المرأة لا تعدل شهادة الرجل. أول سبب لأنها ليست طليقة كما الرجل طليق، هي أسيرة بيتها وأولادها وحضانة أولادها. امرأة مرضع، هل يمكن أن نطلبها أن تذهب من دمشق إلى حمص لأداء الشهادة؟ عند طفل رضيع، اهتماماتها طفلها، اهتماماتها زوجها، فلذلك اهتماماتها غير اهتماماته. قلما تعنى المرأة بالقضايا المالية، المرأة تقريبا، أما العقد والشهود لا تعتني بهذا كثيرا. لذلك أناس كثيرون خبثاء يضحكون على بعض النساء في الأمور المالية، قد تبيع بيتها بكلمات معسولات من إنسان قريب لها، قد تعطي وكالة عامة فتخسر كل أملاكها بكلمات لينات من رجل. إذا اهتماماتها غير اهتمامات الرجل.

الشيء الثاني أن المرأة اهتماماتها بالقضايا المالية ضئيل جدا، بينما اهتماماتها بالقضايا النسائية عالي جدا. أنت قد تدخل البيت ولا تعرف شيئا عن أساس البيت، لا تنتبه له إطلاقا. ادخل إلى بيت أحد أصدقائك واجلس معه ساعة واخرج، تقول لك زوجتك دخلت إلى غرفة الضيوف، يقول لها نعم، ما نوع طقم؟ والله ما بتذكر، ما بتذكر. ما نوع الستائر؟ والله ما بتذكر. في ثريات؟ والله ما انتبه. تهتم بالأساس والستائر والثريات. ماذا قدم لك من طعام؟ أكلنا. نوع الأكل؟ اهتماماتها غير اهتمامات الرجل، ولأن اهتماماتها غير اهتمامات الرجل تحبها. لو تيجي تلاقي بيت ما في لا في طبخ ولا في نظافة ولا في غسيل، بس فهماني قضايا الساعة تماما، فهماني قضايا الحرب الباردة بين المعسكرين، تخرج من جلدك منها. لا بد من أن تهتم بأولادها وزوجها وطعامها وشرابها وثيابك ونظافة ثيابك ونظافة بيتك. لذلك لماذا تحبها؟ لأن اهتماماتها غير اهتمامات. ولماذا تحب مرأة زوجها؟ لأن اهتماماته يحميها ويطعمها ويأتي برزق وفير ويرفع من قيمتها وهو مدافع عنها. هذه حكمة الله عز وجل. أما أن تكلف المرأة باهتمامات الرجل قد لا تتفوق. دعك من هذه الأمثلة. الآن إنسان عمله في العلم وإنسان عمله في التجارة، لو كلفت إنسان عمله في العلم أن يفعل شيئا من أعمال التجارة ما بينجح، قد ينسى أن يوقع الإيصال، قد ينسى أن يعقد الصف. أما لو كلفت إنسانا من أهل المال بالعمل العلمي لا يفلح. دعك من النساء والرجال، الرجال أنفسهم كل إنسان له اختصاص وله اهتمامات. فحينما يقول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني اهتمامات المرأة بالقضايا المالية ضعيف. أما اهتماماتها، قال لي أحدهم وأنا أنقل كلامه ولا أعلق عليه، يعني لو سمعت إلى امرأة ليست متعلمة وامرأة تحمل ابتدائية وامرأة تحمل إعدادية وامرأة تحمل ثانوية وامرأة تحمل إجازة أو ليسانس وامرأة تحمل ماجستير وامرأة تحمل دكتوراه، لو تحدث هؤلاء في أمور نسائية لا تعرف من المثقفة منه. في أمور نسائية، لأن اهتمامها الأول في القضايا النسائية. الرجل شيء آخر، اهتماماته عامة، لا يعنى كثيرا بالقضايا التفصيلية الجزئية المنزلية. هذه بعض الحجة التي دافع عنها عن قضية أن المرأة شهادتها بنصف شهادة الرجل. أن تضل إحداهما القضية لا تعنيها، بينما في القضايا النسائية الشرع يكتفي بشهادة امرأة واحدة، الشرع يكتفي بشهادة امرأة واحدة، لأن القضايا النسائية من اختصاص المرأة ومن اهتماماتها ومما تفوقت به. كلما دققت في خصائص النساء وخصائص الرجال وجدت عظمة الله. هذه البنت الصغيرة التي ولدت قبل سنة أو سنتين اهتماماتها اهتمامات تربية، تمسك الوسادة تضعها في حضنها كأنها ترضعها وتربت على فتاة. يأتي الطفل الصغير يركب قضيبا وكأنه حصان. الطفل غير البنت، قد تجد بنية واحدة، أما في برمجة للنفس الطفل الصغير مبرمج برمجة خاصة والبنت الصغيرة مبرمجة برمجة خاصة. فلذلك تبارك الله أحسن الخالقين. لولا أن المرأة لها اهتمامات خاصة لما أحببت،

0: لولا أنها تعتني بهندامها. قضية الجمال عندها قضية كبيرة جدا. يعني مرة سمعت أنه حرب أهلية في لبنان إلى جوارنا، هناك من أعطاها تفسيرا دوليا أن مركز لبنان المالي أصبح كبيرا جدا فأوروبا حطمته مثلا. هناك من أعطاها تفسيرا عربيا، يعني ساحة صراع قديما كان. هناك من أعطاها تفسيرا طائفيا، هناك من أعطاها تفسيرا نسائيا، الحكمة عين إذا تفسير نسائي أحداث لبنان، وفي تفسير إلهي. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكل بلد هكذا فعل معرض لأن يصاب بما أصيب به أي بلد آخر. يعني شيء واضح جدا أن هناك فرقا كبيرا بين النساء والرجال، فرق خصائص. أما التكليف واحد والتشريف واحد والمسؤولية واحد، أما فرق خصائص. وهذه الخصائص كمال للمهمة التي أنيطت بكلا الطرف. فأول نقطة في هذا الموضوع أن المرأة ليست لا تملك كل وقتها، قد تكون مرضعة وقد تكون حاملة في شهرها الأخير، وقد تكون أسيرة بيتها وزوجها وأولادها، وقد لا تلبيك عندما تطلبها لأداء الشهادة أمامها. الشيء الثاني اهتماماتها غير اهتمامات الرجل، لذلك قد لا تفلح في اختصاص الرجال، أما هي تفلح فلاحا لا حدود له في اختصاص النساء. لذلك قبل الشرع شهادة امرأة واحدة في أمور النساء، قبل الشرع شهادة امرأة واحدة في أمور النساء. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وذكرت لكم أن في الإنسان صفتين أساسيتين هما العدالة والضبط. العدالة صفة أخلاقية والضبط صفة عقلية. لا يزال هناك بحث علمي لم أعثر عليه، بنية قدرات المرأة في الشهادة تقتضي هذه. بحثت عنه كثيرا لم أجده حتى الآن، إن شاء الله حينما أعثر عليه أقدمه لك في بحث علمي. لماذا شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. شاهد يمتنع عن أداء الشهادة هذا إنسان عصى الله. أنت راكب بمركب وصار في حادث سير، صار في ضحية، وصار في تلف مال، وأنت رأيت بعينك أن السائق لم يعتدي على أحد، يسير سيرا صحيحا في سرعة معقولة ووفق قواعد السير، وجاء تقرير من الطرف الآخر مزور أو في كذب، وأنت شاهد. هذا الذي يقول أنا ما لي علاقة، أريحني، هذا إنسان يعصي الله، لأن الله عز وجل يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. دعيت إلى شهادة يجب أن تلبي، وهذا جزء من دينك، لأنك بهذه الشهادة تحق الحق وتبطل الباطل، والله هو الحق. وعد ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاما، عدل ساعة. فلذلك أيها الإخوة، أنا أكاد أقول لكم الإسلام 100,000 بند. هذا الذي يتوهم أن الصلاة صوم حج زكاة انتهى الإسلام لا يفقه في الدين. أداء الشهادة جزء من الدين، إتقان العمل جزء من الدين، عدم غش المسلمين جزء من الدين، أن تكون صادقا جزء من الدين، أن تكون أمينا جزء من الدين. العبادات الشعائرية لا تقبل عند الله عز وجل إن لم تكن هناك عبادات تعاملية. يا رسول الله، النبي سأل من المفلس؟ قالوا يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وحج، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليهم عليه سيئاتهم حتى يطرح فيه. ملخص هذا الكلام: العبادات الشعائرية من دون عبادات تعاملية، من دون صدق وأمانة وورع وضبط لسان وضبط عين وضبط أذن، هذه العبادات الشعائرية يجب أن تؤديها، ولكنها لا ترفع إلى الله إلا باستقامتك في العبادات التعاملية. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. يعني هناك مآسي، هناك مآسي سبب عدم الكتابة. كم من شركة أخذت منك لأنك اكتفيت بعقد شفهي، وكم من محل تجاري خسرته لأنك اكتفيت بعقد شفهي. لا بد من أن توثق، وهذه آية الدين، تنطلق من الدين وتتوسع كي تعم كل شيء. يعني بصراحة، إذا أنت ما قيدت الطرف الآخر بشيء مكتوب، أنت أغريته أن يأخذ منك المحل التجاري، أنت أغريته. أما إذا قيدته بعقد موثق في المحكمة أو عند كاتب العدل، لا يستطيع الشيطان أن يقول للطرف الآخر خذ المحل. لذلك أي إنسان يعين إنسان على أن يأخذ مالا حراما هو الآثم، هو الذي سبب له أن يأكل المال الحرام، هي خطيرة جدا. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترفع. السبب: إذا أنت قصرت في الكتابة، هذا المال مال أولادك وراح منك كل شيء، الله عز وجل أرادك أن تتفرغ لعباده، فإذا طبقت شرعه أنت متفرغ لعباده، إذا طبقت شرعه لا يمكن أن تدخل قصر العدو. أما إذا لم تطبق شرعه لا بد من أن تجرأ إلى هنا، وقد تبدأ المحكمة ولا تعرف متى تنتهي، وآلاف الدعاوى تشطب لموت أحد الطرفين. معقول إنسان يعيش عمره بالدعاوى؟ نسي وقع عقد، ما ساوى مخالصة نظامية، ما كتب عقد، ما وقع سند، أموره كلها شفهية، فجأة وجد نفسه مدان بمبالغ كبيرة جدا ولا سبيل تحصيله. أيها الإخوة الكرام، نقطة دقيقة جدا: أنت مخلوق كي تعبد الله، وأي شيء يفسد عليك العبادة يجب أن تبتعد عنه. فالخصوم مثلا، أدخل مع خصم في المحاكم من سنوات حجبك عنه، صار في اضطراب، قدمت مذكرة، قدم محامي مذكرة، أنت قلق، هناك حالات نفسية تعيقك عن أن تعبد. فإن أردت أن تكون متفرغا للعبادة صافي النفس، طبق منها. فإن لم تكتب، إن لم توثق، قد تندم ندما شديدا. حدثني أخ دفع لشخص 600,000، قصة من 12 سنة، 6 ملايين، قال له وصل، قال له بعد الظهر تعال خذ العمل الثاني مقابله. الوقت وصل بعد ساعة، 600,000 و 12 سنة. ماذا حدث؟ قد تأتي أزمة فتقضي عليه كل شيء بملكه، ما أخذ ورقة. الورثة هل بالإمكان يصدق كل من يدعي أن له عندهم حقا؟ صحيح. ففي قضايا خطيرة جدا. كن دقيقا. أنت مخلوق لعبادة الله، ويجب أن تبقى صافيا لعبادة خالي الذهن. هذا يحتاج إلى توفيق كل شيء، وسط الكتابة والإيصالات والعقود وكسب العدل ومحكمة البداية، حتى قيد الطرف الآخر. إذا قيدته النقطة الثانية، أنك إذا لم توثق أمورك أغريت الطرف الآخر أن يأخذ منك. فإذا فعل فقد كنت أنت السبب. مثلا لو إنسان تساهل مع موظف عنده وأبقى صندوق المال مفتوح، شيء مغري، شاب بحاجة إلى المال، روادعه قليلة، إيمانه ضعيف، فأغري أغراه الشيطان أن يأخذ من هذا المال، من الذي سيحاسب كمتسبب في فساد هذا الإنسان؟ صاحب المحل، لأنه أغراه. فيا أيها الإخوة الكرام، قضية توثيق العقود، كتابة العقود، الديون، الاتفاقات كلها جعلها على ورق، وكل شيء شفهي يفضي إلى المنازع. القضايا الشفهية فصاضة، تأخذ وتعطي، غير محددة، غير مضبوطة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الجهالة تفضي إلى المنازع، الجهالة تفضي إلى المنازع. إن شاء الله في درس قادم نتابع هذه الآية. الحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: نور العلم يسطع بترك المعاصي.
3: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.
2: الجود.
3: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي، وقد ملكت أيديكم البسط والقبض، فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا، وتسترجع الأيام ما وهبتكم، ومن عادة الأيام تسترجع القرض.
2: حب آل البيت.
3: يا راكبا قف بالمحصب من منن، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
2: حب الصالحين.
3: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.
2: آداب النصح.
3: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
2: من الورع اشتغالك بعيوبك.
3: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
2: من راقب الله رجع.
3: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
2: اتقي دعوة المظلوم.
3: ورب ظلوم قد كفيت بحربه فأوقعه المقدور أي وقوع، فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروع، وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع، مريشة بالهدب من كل ساهر، منهلة أطرافها بدموع.
2: نكران الجميل.
3: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع.
2: صفو الوداد والخل الصدوق.
3: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
2: أبو حنيفة.
3: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة.
2: التواضع.
3: كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب والكف صفر والطريق مخوف.
2: ليس الأمر بالقوة.
3: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف.
2: التنسك المبطن.
3: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي.
2: الحض على السفر من أرض الذل.
3: ارحل بنفسك من أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي.
2: الجد.
3: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق.
2: ديوان الإمام الشافعي.
0: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع. لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

0: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدان، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.
1: يا الله يا الله يا الله يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: عودة دفعة ثانية من نساء تنظيم داعش إلى أستراليا بعد حجز تذاكر سفرهن للرجوع إلى الوطن. دونالد ترامب يدعو دول الخليج إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول اتفاق مع إيران. وفي الرياضة: التخطيط لإقامة جنازة رسمية لأحد أعظم رموز كرة القدم الأسترالية نيل دانيهر. في التفاصيل: اشترت دفعة ثانية من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش تذاكر طيران للعودة إلى أستراليا، وغادرت المجموعة مخيم الروج للاجئين في سوريا الأسبوع الماضي، ويقال إنها في طريقها إلى دمشق. ولا يزال الموعد الدقيق لعودتهم إلى أستراليا غير معروف، إلا أن من المتوقع أن يمنع أحد أفراد المجموعة من دخول أستراليا لمدة عامين بموجب أمر استبعاد مؤقت. وكانت دفعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال قد وصلت إلى أستراليا في وقت سابق من شهر مايو أيار بعد مغادرتها المخيم نفسه. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من دول الخليج والمنطقة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في وقت تتواصل فيه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إنه جرى توجيه طلب إلى كل من السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد رفضت باكستان هذا الطلب في حين لم تصدر أي من الدول الأخرى أي موقف علني حتى الآن. وفي الوقت نفسه يتواجد كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية الإيراني في الدوحة لعقد مباحثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. استمعت لجنة ملكية للتحقيق إلى إفادات تفيد بأن شرطة نيو ساوث ويلز لم تعد تقييما للمخاطر قبل فعالية لعيد الحنوكة كانت مستهدفة في الهجوم الذي وقع في بونداي خلال شهر ديسمبر الماضي. واستمعت اللجنة أيضا إلى شهادات أفادت بأن مستوى التهديد الذي كان يواجه الجالية اليهودية كان يعد مثيرا للقلق في الأشهر التي سبقت الهجوم. ووفقا لما سمعته اللجنة، فقد طلبت مجموعة يهودية خاصة توفير وجود أمني ثابت في فعاليات عيد حنوكا قبل أيام قليلة من وقوع إطلاق النار الجماعي. سلم ناجون من الأجيال المسروقة وناشطون خطة وطنية إلى الحكومة الفيدرالية، دعوا فيها القيادات الأسترالية إلى الوفاء بالاعتذار السابق والالتزام بإحداث تغيير حقيقي. ويحدد التقرير الذي أصدرته مؤسسة دهيلين فاونديشن في اليوم الوطني للاعتذار خطة عمل لمدة 2 عامين تهدف إلى مساعدة الوكالات الحكومية على تنفيذ التوصيات المتبقية من التقرير. وقالت الرئيسة التنفيذية لدهيلين فاونديشن شانان دودسون إن خطة العمل تشكل أداة عملية للوزراء وأمناء الوزارات وغيرهم من الوكالات والمنظمات لدعم مساري التعافي وتحقيق العدالة.
2: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach. And that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
1: قتل ما لا يقل عن 24 شخصا في انفجار استهدف قطارا كان ينقل عناصر عسكريين في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، وذلك في إقليم بلوشستان. وقال أطباء في المستشفيات المحلية إنهم استقبلوا أكثر من 30 مصابا ووصفت حالة عدد منهم بالحرجة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على الإنترنت قوة الانفجار الذي أدى إلى انقلاب عربتين من القطار واشتعال النيران فيهما. وقال أحد سكان مدينة كويتا عدي النصير إن الانفجار خلف دمارا واسعا في المنازل.
3: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged. Vehicles parked here were also affected and around 50 to 60 of them were burned. This building was also badly damaged. Many homes were destroyed because of the explosion.
1: عاد 7 أستراليين كانوا يشاركون في أسطول الصمود العالمي إلى أستراليا، وكان 11 ناشطا أستراليا من بين 428 شخصا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية تحت تهديد السلاح في المياه الدولية بعد محاولتهم كسر الحصار البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت ناشطين على متن السفن وهم يجبرون على الركوع على الأرض الإسمنتية في ميناء أشدود الإسرائيلي، كما أظهرت تعرضهم لاستفزازات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأثارت هذه المشاهد انتقادات دولية، من بينها انتقادات صادرة عن أستراليا، في حين قال السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هيلين نيومان إن أساطيل المساعدات المتجهة إلى غزة تمثل استفزازاً غير ضروري. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية ينتشر بسرعة في شرق البلاد، ورفعت المنظمة تقييم الخطر الصحي العام لسلالة بوندي بوجيو من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. ويتابع المسؤولون الصحيون نحو 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة في الكونغو الديمقراطية، في حين جرى تأكيد حالتي إصابة في أوغندا لشخصين قدما من الكونغو. وقال مدير الأوبئة والأزمات الإنسانية في المكتب الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية دكتور باتريك أوتيم إن للمجتمع دورا أساسيا في وقف تفشي المرض.
4: Yes, we've seen a progressive increase in the number of the suspected cases, but it's also a good thing in an Ebola outbreak when you are picking suspected cases, because it helps you to pick out the suspected cases from the community. And if they get confirmed, then you would have moved them out of the community and put them in isolation. That helps to stop the transmission.
1: تواصل شرطة ولاية كوينزلاند العمل مع السلطات المحلية لتحديد نوع القرش وراء الهجوم القاتل الذي وقع جنوب كانز. وقالت مفتشة الشرطة إيلين بيرنز إن المحققين يعملون مع وزارة البيئة والعلوم بعد الحادث الذي وقع في كينيدي شول قبالة سواحل تالي هيتس.
5: A report will be prepared for the coroner. However, at this stage we believe the man had been spear fishing when he was attacked and died from a critical head injury.
1: قالت الشرطة البريطانية إنها تدرس ادعاءات بسوء السلوك الجنسي ضد الأمير السابق أندرو، ودعت الشرطة الشهود إلى التقدم بمعلوماتهم، مؤكدة أنها على اتصال بمحامي سيدة تدعي أنها نقلت إلى موقع وينسر عام 2010 لأغراض جنسية. ونشرت الحكومة أيضا 11 مستندا في البرلمان تتعلق بإنشاء منصب المبعوث التجاري الذي شغله أندرو مونتباتن وينسر. وقال الخبير في الشؤون الملكية غريغ بريسكوت إن الوثائق تظهر أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت حريصة على أن يتولى ابنها هذا المنصب بعد مغادرته البحرية الملكية.
6: And you know, and showing that she really wanted to, Andrew to have, you know, some substantive role, effectively to replace that. And you know, once the message came through that the Queen wanted the Duke of York to have this role, then the Duke of York would have this role. It sort of, you know, there was no real question about it.
1: أصبحت شابة من ملبورن أصغر أسترالية تبلغ قمة جبل إيفرست، ونجحت الشابة بيانكا أدلر البالغة من العمر 18 عاما في الوصول إلى أعلى قمة في العالم في محاولتها الثانية، وكانت محاولتها الأولى في شهر يونيو حزيران من العام الماضي قد توقفت على بعد 400 متر فقط من القمة بسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة المتجمدة. وقالت بيانكا أدلر إن تسلق الجبل كان مشروعا عائليا.
7: Both of my parents have actually climbed Everest. They're here, and I always grew up doing lots of outdoor adventuring, and I gradually sort of progressed. And I didn't think I'd be climbing Everest at 18 years old, but I just progressed in the climbs that I did, and I fell in love with the Himalayas, and then wanted to climb Everest and trained really hard for it.
1: وفي الرياضة، ستقام جنازة رسمية على مستوى ولاية فيكتوريا لتكريم نجم كرة القدم الأسترالية والمدافع عن مصابي مرض العصبون الحركي نيل دانيهر الذي توفي عن عمر ناهز 65 عاما، وتأتي وفاته بعد 13 سنة من تشخيصه بالمرض، وهو التشخيص الذي منحه توقعا بالعيش لمدة 27 شهرا فقط، وهي الفترة التي كرسها لجمع التبرعات ودعم الأبحاث من خلال مؤسسة Find MND حتى بعد أن فقد القدرة على الكلام. وقاد رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي الإشادة الوطنية بدانيهر واصفا إياه بالأسترالي العظيم الذي منحت شجاعته وتفاؤله وشغفه الأمل لكل من مسهم هذا المرض. قالت رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا آلن إن دانيهر يستحق أرفع التكريم التي يمكن للولاية أن تقدمها.
8: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally, but that incredible commitment and determination following his diagnosis of MND and his determination not just to fight the beast, but to give his energy to finding a cure, to raising money for a cure, and how that has touched the lives of so many families.
1: استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة القرآن الكريم في سيدني أسترا

وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث لهفتنا، اللهم انصر إخوتنا، اللهم أمدهم بجند من جندك، وأيدهم بروح من عندك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم خذ بأيدي إخواننا في غزة الصابرة المجاهدة، اللهم افتح لهم طريق النصر، اللهم خذ بأيديهم إلى مواطن النصر، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، واهدهم صراطا مستقيما، وانصرهم نصرا عزيزا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم سكينتك، وانصر عليهم فضلك ورحمتك. اللهم أكرمهم ولا تهنهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وانصرهم ولا تخذلهم، واجمعهم ولا تفرقهم، وامنحهم ولا تمتحنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وارض عنهم وأرضهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام، اللهم عليك باليهود المعتدين الغادرين، اللهم عليك بهذه الطغمة الفاجرة الماكرة المستكبرة. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنوده أخذة رابية. اللهم خذ هذه الطغمة الباغية الطاغية، اللهم عليك بهذه الطغمة اليهودية الصهيونية الباغية، اللهم لا تبقي لهم من باقية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأدل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اسلب عنهم حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم غضبك ونكالك. اللهم أرنا فيهم غضبك ونكالك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك. اللهم قد أغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا استنادنا إلا إليك، ولا خضوعنا إلا لك، ولا ذلنا إلا بين يديك. اللهم كن لإخواننا ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم على أعدائهم البغاة الطغاة. اللهم انصرهم على اليهود ومن ناصرهم من الصليبيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم ومن وادهم أو ناصرهم أو عاونهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مدري السحاب، ويا سريع الحساب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك.

0: حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم زائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

ثم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين. اللهم ارزق أهلنا في فلسطين

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس ونستودعك أهلنا في فلسطين يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم إنا لا نملك لفلسطين

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، وصحابي اليوم سيدنا عمير ابن سعد. قصته وقعت يوم كان في السنة العاشرة من عمره. انظروا إلى عظمة الإسلام، شيخ في الثمانين يجاهد في سبيل الله ليصل إلى القسطنطينية ويدفن هناك، وطفل في العاشرة من عمره، كأن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم يمثلون كل النماذج البشرية، يمثلون كل الأعمار وكل الأحوال وكل الأطوار وكل البيئات وكل المستويات وكل القدرات والإمكانات. الإسلام يجعل من الإنسان بطلا ولو كان صغيرا، يجعل من الشيخ بطلا ولو كان متقدما باسمه. الغلام الصغير عمير بن سعد الأنصاري تجرع كأس اليتم والفاقة منذ نعومة أظفاره، يتم مع الفاقة، فقد مضى أبوه إلى ربه ولم يترك له مالا ولا معيلا، لكن أمه ما لبثت أن تزوجت من ثري من أثرياء الأوس في المدينة يدعى الجلاس ابن سويد، فكفل ابنها عميرا وضمه إليه. طفل يتيم تجرع كأس اليتم والفاقة، مضى أبوه قبل أن يدع له مالا يقوم بأوده ولا معيلا ينفق عليه. أمه تزوجت من ثري من أثرياء المدينة اسمه الجلاس بن سويد، ولقي عمير من بر الجلاس وحسن رعايته وجميل عطفه ما جعله ينسى أنه يتيم. أمه تزوج، زوج أمه كان محسنا برا كريما، ضمه إليه وأنفق عليه وأكرمه أشد الإكرام، لذلك نسي أنه يتيم. أحب عمير الجلاس حب الابن لأبيه، كما أولع الجلاس بعمير ولع الوالد لولده، يعني كأن عميرا ابن الجلاس وكأن الجلاس والد عمير. وكان كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا، كما كان يرى فيه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو في كل عمل من أعماله. يا أيها الإخوة الأكارم، يعني إذا أحدنا عنده طفل صغير، هذا عمير، عمير كان في العاشرة من عمره وكان بطلا، وسوف ترون من قصته العجب العجاب. فاللي عنده طفل عليه أن يعتني به، عليه أن يرعاه، عليه أن يعلمه، عليه أن يؤدبه، عليه أن يربيه على قراءة القرآن، عليه أن ينشئه على حب النبي العدنان عليه أتم الصلاة والسلام. كلما نما عمير وشب يزداد الجلاس له حبا وبه إعجابا، لما كان يرى عليه من أمارات الفطنة والنجابة التي تبدو على كل عمل من أعماله، وشمائل الأمانة والصدق التي تظهر في كل تصرف من تصرفاته. أسلم الفتى عمير، طفلة العاشرة من عمره، أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير لم يجاوز العاشرة من عمره، فوجد الإيمان في قلبه الغض مكانا خاليا فتمكن منه. أيها الإخوة الأكارم، أيها الشباب، أيها الصغار، كلما بكرتم في الإيمان كلما تمكن الإيمان في قلوبكم، كلما كانت نشأتكم منذ البداية على طاعة الله وطاعة رسوله وحب القرآن الكريم وحب أهل الإيمان، كلما نمى الإيمان وترعرع حينما تكبرون. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ريح الجنة في الشباب، القصة عجيبة جدا. طفل في العاشرة، مرة قلت لكم دخل وفد من الحجازيين على عمر بن عبد العزيز، فامتعض الخليفة لأن فيهم غلاما صغيرا، وكأن هذا الغلام انتقص من قدره، والأغرب من ذلك أن هذا الغلام وقف ليتكلم، قال اجلس اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا. فقال أصلح الله الأمين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. الغلام الثاني دخل على أحد الخلفاء الكبار في بني أمية، عبد الملك بن مروان، فلما رأى طفلا صغيرا بين الوفد عاتب الحاجب، قال ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الأطفال؟ فقال هذا الغلام الصغير أيها الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، ومعكم فضول مال، فإن كانت هذه الأموال لكم فتصدقوا بها علينا، وإن كانت لله فعلام تحبسوها عن عباده، وإن كانت لنا فأعطونا إياه مثل ما حسب تحسبه، إن كانت لكم تصدقوا بها علينا، إن كانت لنا أعطونا إياه، إن كانت لله أعطوها لعباده. فقال الخليفة والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدة عذرا في البطولات. عبد الله ابن الزبير لما مر به سيدنا عمر وكان مع جمع غفير من غلمان المدينة وكان ذا هيبة عظيمة، فلما رأوه فروا وولوا هاربين إلا عبد الله ابن الزبير، وقوفه وأدبه لفت نظر عمر بن الخطاب، قال يا غلام لم لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمه، ولست مذنبا فأخشى عقابه، والطريق يسعني ويسعك. ما هذا الإسلام؟ ما هذا الأدب؟ ما هذه الفصاحة؟ ما هذه الجرأة؟ هذا عمير، عمير سيدنا عمير بن سعد في العاشرة أسلم وتفتح قلبه للإيمان وتمكن الإيمان من قلبه، وألف الإسلام في نفسه الصافية الشفافة تربة خصبة فتغلغل فيها. إذا الإنسان نشأ في طاعة الله، إذا الإنسان على كبر ماشي الحال، والله الله يجزيه خير، بس ما بيعلم كثير. قال لي واحد عبر عن تقدمه بالسن، قال لي أنا الدولاب ماسح والعداد قالب، ما بيعلم، حكي عشر ساعات هاتوا الطاولة عشيرة، يعني من شب على شيء شاب عليه، من شاب على شيء مات عليه، من مات على شيء حشر عليه. من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. يعني أروع ما في الحياة أن ترى شابا ناشئا في طاعة الله. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن فيقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. إن الله ليعجب من شاب ليست له صبوة. هم القرآن، هم حفظ القرآن، همه حضور مجالس العلم، همه صلاة الليل، همه فهم العلم. يعني هذا الشاب المؤمن يساوي وزنه ذهبا كما يقولون، شيء ثمين جدا. أيها الإخوة الأكارم، أقول هذا لآباء الشباب المؤمنين، والله أيها الأب، لو أنك تملك ملء الأرض ذهبا لا يقاس هذا بابن لك نشأ في طاعة الله. لأن هذا ثروة، كل ثروة تتركها في الدنيا، لكن هذا الابن المؤمن هذا ثروة دائمة. هذا الابن المؤمن الذي ينفع الناس من بعدك، هذا الابن المؤمن الذي يعلم الناس من بعدك، هذا الابن المؤمن الذي يعد استمرارا من بعدك، لك من بعدك، هذه الثروة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل كسب الرجل ولده. هذا عمل مشروع تجاري ناجح جدا، جمع مئات الملايين، هذا عمل مشروع صناعي، هذا مشروع زراعي، هذا وصل لأعلى المراتب، هذا ترك ولد صالح. الولد الصالح خير من كل أولئك، لأنه صدقة جارية، لأنه ينفع الناس من بعده، لأنك كل يوم تتلقى عطاء من الله. يا رب من أين هذا؟ قال من ابنك الذي ربيته تربية صالحة. وكان على حداثة سنه لا يتأخر عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، كان على حداثة سنه لا يتخلف عن صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أمه كلما رأته ذاهبا إلى المسجد أو آيبا منه تغمرها الفرحة ويملأ قلبها السرور. وإذا كنت أعجب لشيء، لا أعجب أيها الإخوة إلا من أب ينهى ابنه عن الصلوات في المساجد، لا أعجب إلا من أب لا يريد ابنه أن يسلك طريق الإيمان، يضغط عليه بكل الوسائل ليصرفه عن طريق الحق. إن أعلمه ابنه أنه كان مع رفاق السوء وفي دور الملاهي لا يتكلم كلمة. أما إذا بلغ الأب أن ابنه كان في مجلس علم أو في مسجد يقيم الدنيا ولا يقعدها، ما أشقى هذا الأب الذي يمنع ابنه عن سلوك مسلك أهل الإيمان. وكانت أمه كما قلت قبل قليل تغمرها الفرحة ويملأ قلبها السرور كلما رأت ابنها عمير بن سعد ذاهبا إلى المسجد أو آيبا، تارة مع زوجها وتارة وحده. وسارت حياة الغلام عمير بن سعد على هذا النحو هانئة وادعة، لا يعكر صفوها معكر ولا يكدر هناءتها مكدر، حتى شاء الله. الآن دخلنا في العقدة، أي الأول قسم بفن القصة اسمه البداية. البداية حينما تستقر الأحداث هي البداية، أما إذا تأزمت وتداخلت ونشأت المشكلة هذه هي العقدة. حتى شاء الله أن يعرض الغلام اليافع لتجربة من أشد التجارب عنفا وأقساها قسوة، وأن يمتحنه الله امتحانا قلما مر بمثله فتى في سنه. في السنة التاسعة للهجرة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عزمه على غزو الروم في تبوك، وأمر المسلمين بأن يستعدوا ويتجهزوا لذلك، أي من أصعب الغزوات لبعد المسافة، والوقت كان في أشد أشهر الصيف. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة لم يصرح بها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة لم يصرح بها، وأوهم أنه يريد جهة غير الجهة التي يقصد إليها، لأن الحرب خدعة، إلا في غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة، لبعد الشقة وعظم المشقة وقوة العدو، ليكون الناس على بينة من أمرهم فيأخذوا للأمر أكبته ويعد له عدته. وعلى الرغم من أن الصيف كان قد دخل وأن الحر قد اشتد والثمار قد أينعت والظلال قد طابت والنفوس قد ركنت إلى التراخي والتكاسل، على الرغم من كل ذلك فقد لبى المسلمون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يتجهزون ويستعدون. يعني المؤمن الصادق أداؤه للواجبات الدينية ليس على مزاجه، يعني على فضاته، ما عنده شيء ضايق خلقه ما نحضر الدرس. أداء الواجبات الدينية، طلب العلم ليس على مزاجه، بل إن كل حياته مشكلة وفق برنامجه الديني. حر شديد، مسافة شاسعة، طابت الثمار، أينعت الثمار، طابت الظلال، مال الإنسان للاسترخاء، للراحة، للجلوس في البيوت الرطبة. جاء النفير العام إلى تبوك، وهذا الكلام لا يعرفه إلا من ذهب إلى الحج والعمرة، لا يعرف ما معنى الحر. 56 بالظل نطلع كنا من الغرفة بمكة، من البيت بمكة، ساعة 10 ليلا كأنك داخل لتنور، غير أن طائفة من المنافقين أخذوا يثبطون في العزائم ويوهنون في الهمم ويثيرون الشكوك، ليش هالغزوة هلا، ويغمزون الرسول صلوات الله عليه ويطلقون في مجالسهم الخاصة من الكلمات ما يدمغهم بالكفر دمغا. دائما المنافق بشك، لك أنا مالي أرض فلان، دائما بطعن، دائما بثبت العزائم، دائما ببث الشكوك، يثير الفتن، يشق الصفوف، يوغن العزائم. هذه مهمة المنافقين، المنافق هذه وظيفته. طابور خامس، يضعف معنويات المؤمنين، يضخم في قوة أعدائهم، يحيل بينهم الشقاق، يضعف عزائمهم، يطعن في نواياهم. وفي يوم من هذه الأيام التي سبقت رحيل الجيش، عاد الغلام عمير ابن سعد إلى بيته بعد أداء الصلاة في المسجد، وقد امتلأت نفسه بطائفة مشرقة من صور بذل المسلمين وتضحيتهم، رآها بعينه وسمعها بأذنه. الصيف الحار والمسافة الطويلة والثمار أينعت والظلال طابت والنفس تمالت للاسترخاء، مع كل ذلك رأى هذا الغلام الصغير من صور البطولة عند الصحابة ما تخشع له الأبدان. رأى نساء المهاجرين والأنصار يقبلن على رسول الله ينزعن حليهن ويلقينه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ليبيع هذه الحلي ويجهز بثمنها الجيش الغازي في سبيل الله. أبصر الغلام عمير بعين رأسه عثمان بن عفان يأتي بجراب فيه 1000 دينار ذهبا ويقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. من قال لك قوة العلم المال أقل من قوة العلم؟ المال قوة كبيرة في الحياة والعلم قوة كبيرة، وإذا تعاون المال والعلم حقق المستحيل. أناس آتاهم الله علما، أناس آتاهم الله مالا، أناس آتاهم الله وجاهة وقوة، هذه القوى الثلاث. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لا بد من التفوق، علو الهمة من الإيمان. تفوق إن في العلم أو في المال أو في السلطان والقوة، لأنك إذا كنت كذلك كنت عونا للمسلمين، كنت قوة لمجموع المؤمنين. سيدنا عثمان أتى بجراب فيه 1000 دينار ذهبا وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. نساء المهاجرين والأنصار نزعنا الحلي وقدمناها للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن عوف يحمل على عاتقه 200 أوقية من الذهب ويلقيها بين يدي النبي الكريم. هذول الأغنياء. أما الفقراء، صحابي جليل حمل على كتفه فراشه الذي لا يملك غيره وعرضه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به في سبيل الله. الكبير والصغير والرجل والمرأة والغني والفقير، كل هؤلاء الصحابة الكرام بذلوا لهذه المعركة الحاسمة والشاقة والطويلة. الطفل الصغير عمير بن سعد تعاد هذه الصور الفذة الرائعة، لكنه عجب أشد العجب لتباطؤ الجلاس زوج أمه عن الاستعداد للرحيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجب لتأخره عن البذل على الرغم من قدرته ويساره. حينما عرض عمير بن سعد على عمه زوج أمه هذه الصور الفذة وهذه البطولات الرائعة وهذا البذل السخي وهذه التضحية، أراد أن يستثير حماسة عمه، قص عليه أخبار ما سمع وأخبار ما رأى، وخاصة خبر أولئك النفر من المؤمنين الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه في لوعة أن يضمهم إلى الجيش الغازي في سبيل الله، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يجد عنده من الركائب ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم أمنيتهم في الجهاد. عشان تعرفوا الفرق بين الصحابة وبين مؤمنين آخر الزمان، يعني البكاء لأنه لم يتح لهم الجهاد في سبيل الله، بكاؤهم وألمهم وفيض الدموع لأنه لم يتح لهم أن يكونوا مع المجاهدين. لكن الجلاس هذا زوج أمي عمير بن سعد الذي أحبه حبا جما ما كاد يسمع من عمير ما سمع. هنا أعقد ما في القصة، حتى انطلقت من فمه كلمة أطارت صواب الفتى المؤمن. ماذا قال الجلاس بعد أن سمع خبر سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن، وهذا الفقير الذي باع فراشه، والنساء اللواتي قدمنا الحلي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الجلاس: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. إن كان محمد
1: بسم الله
0: صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر من الحمير. ما هذه الكلمة؟ هذه كلمة الكفر. شبه عمير مما سمع، فما كان يظن أن رجلا له عقل عمه وسنه تهد من فمه مثل هذه الكلمة التي تخرج صاحبها من الإيمان دفعة واحدة وتدخله في الكفر من أوسع أبوابه. أيام إذا الإنسان أمسك المصحف وألقاه هكذا ليهينه كفر. إذا قال لماذا الصلاة؟ ما فائدتها؟ كفر. إذا أنكرت أمرا عرف بالضرورة، علم بالضرورة، إذا أنكرت حقيقة آية كريمة أو حديث صحيح متواتر، إذا أنكرت فريضة، هذا هو الكفر بعينه. قال: إذا كان محمد صادقا فيما يدعي من النبوة نحن إذن شر من الحميم. وكما تنطلق الآلات الحاسبة الدقيقة في حساب ما يلقى إليها من المسائل، انطلق عقل الفتى عمير ابن سعد يفكر فيما يجب عليه أن يصنعه. عمه، زوج أمه، أقرب الناس إليه، أحب الناس إليه، ينطق بكلمة الكفر. هنا المشكلة: غلام في السن العاشرة حمل ما لا يطيق، إن سكت على عمه وتستر عليه فقد خان الله ورسوله، لأن النبي يحسبه مؤمنا، واحد منافق ليس مؤمنا، كافرا، هو كافر. النبي محسوب على النبي أنه من أتباعه من أصحابه، وإن أذاع هذا الكلام أذاع ما سمعه، عق كان عقوقا بعمه، صاحب فضل عليه كبير جدا، أنقذه من الفقر واليتم، أكرمه، أطعمه، ألبسه، رعاه، قدم له كل ما يحتاج. موقف عسير وخطير وشديد وصراع عنيف، وكان على الفتى أن يختار بين أمرين أحلاهما مر: إن أبلغ النبي فقد عقه، وإن سكت عنه فقد خان النبي.

استمعوا أيها الإخوة إلى ما فعله عمير بن سعد. التفت عمير بن سعد إلى الجلاس وقال: والله يا عم، ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك. ما في إنسان على وجه الأرض بعد النبي الكريم أحب إلي منك، فأنت آثر الناس عندي وأجلهم يدا علي. ولقد قلت مقالة إن ذكرتها فضحتك، وإن أخفيتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني. وقد عزمت على أن أمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمري. وراء ظهره طبعا عم كبير وثري من وجهاء المدينة وطفل عمره 10 سنوات، معقول يقبل التحدي؟ تكلم وخلاص، والطفل إن سكت خان الله ورسوله. لعل هذا المنافق يكيد نبي، ماذا ماله مصدق أنه نبي؟ وإن فضحه كان عقوقا بولي نعمته، اختار أن يبلغه أنني لن أسكت عن هذا الكلام. مضى الفتى عمير بن سعد إلى المسجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع من عمه الجلاس بن سوين، فاستبقاه النبي عليه الصلاة والسلام عنده وأرسل أحد أصحابه ليدعو له الجلاس. وما هو إلا قليل حتى جاء الجلاس فحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وجلس بين يديه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جلاس، ما مقالة سمعها منك عمير بن سعد؟ وذكر له مقالة. فقال الجلاس: كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء من ذلك. كذب، كيف صار وضع هذا الطفل الصغير؟ شخص وجيه قوي غني، قال كذاب. كذب علي يا رسول الله وافترى، فما تفوهت بشيء من ذلك. وأخذ الصحابة ينقلون أبصارهم بين الجلاس وفتاه عمير بن سعد كأنهم يريدون أن يقرأوا على صفحتي وجهيهما ما يكده صدراهما، وجعلوا يتهامسون. فقال واحد من الذين في قلوبهم مرض: فتى عاق أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه. وقال آخرون: بل إنه غلام نشأ في طاعة الله، وإن قسمات وجهه لتنطق بالصدق. والتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمير فرأى وجهه قد احتقن بالدم والدموع انحدرت من عينيه، فساقط على خديه هذا الدمع وعلى صدره وهو يقول: اللهم أنزل على نبيك بيانا، بيان ما تكلمت فيه. هذا الطفل الصغير يدعو الله عز وجل أن ينزل وحيا يصدق مقالته. اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. فانبر الجلاس وقال: إنما ذكرته لك يا رسول الله هو الحق، وإن شئت تحالفنا نقسم بين يديك، وإني أحلف بالله
أني ما قلت شيئا مما نقله لك عمير، فما إن انتهى من حلفه وأخذت عيون الناس تنتقل عنه إلى عمير بن سعد حتى غشيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه السكينة، فعرف أصحابه أنه الوحي. نزل الوحي مباشرة، فلزموا أماكنهم وسكنت جوارحهم ولاذوا بالصمت وتعلقت أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ظهر الخوف والوجل على الجلاد، وبدا التلهف والتشوف على عمير، وظل الجميع كذلك حتى سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا قوله جل جلاله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، إلى قوله تعالى: فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليم. فارتعد الجلاس من هول ما سمع، وكاد ينعقد لسانه من الجزع، ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب. صدق عمير: يا رسول الله، وكنت من الكاذبين، بل أتوب، بل أتوب. صدق عمير: وكنت من الكاذبين. اسأل الله أن يقبل توبة، جعلت فداك يا رسول الله. وهنا توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفتى عمير بن سعد، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه المشرق بالإيمان، المشرق بالإيمان. فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة إلى أذنه، مولى شدة طبعا، وأمسكها برفق وقال: وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك، وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك. وعاد الجلاس إلى حظيرة الإسلام وحسن إسلامه. أما أروع ما في القصة، وقد عرف الصحابة صلاح حاله مما كان يغدقه على عمير، على عمير من بر، عوض ما ينتقم منه يطرده، ضاعف إكرامه له وأغدق عليه من البر الشيء الكثير. وكان الجلاس يقول: كلما ذكر عمير جزاه الله عني خيرا، فقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. هكذا كان المنافقون: جزاه الله عني خيرا، لقد فك رقبتي، لقد أنقذني من الكفر وأعتق رقبتي من النار. هذه صورة من حياة عمير بن سعد، وكانت سنه لا تزيد عن 10 سنوات. ما قولكم؟ الإسلام عظيم، يصنع الأبطال وهم صغار، ما خانوا، ما أبلغ النبي من وراء ظهره، لا، ما فعلها، ما سكت عن كلمة الكفر وخان الله ورسوله، ما فعلها. يعني وقف موقفا رائعا وكان مخلصا، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه وأمسك أذنه برفق وقال: وفت أذنك يا غلام ما سمعت وصدقك ربك. ونزل الوحي مصداقا لقول هذا الغلام الصغير. سيدنا عمر حينما كبر هذا الغلام في سن الرشد

الصلاة في المسجد، ولما قضيت الصلاة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن الإسلام حصن منيع وباب وثيق، وحصن الإسلام العدل وبابه الحق، فإذا دك الحصن وحطم الباب استبيح حما هذا الدين، وإن الإسلام ما يزال منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان ضربا بالصوت ولا قتلا بالسيف، ولكن قضاء بالعدل وأخذا بالحق. ما هذه الكلمات؟ يبقى الإسلام قويا منيعا ما كان السلطان قويا، ولكن ليست قوة السلطان الجلد بالصوت ولا الضرب بالسيف، ولكن قوة السلطان في القضاء بالعدل وأخذ الحق. قال: قضى عمير بن سعد حولا كاملا في حمص، لم يكتب خلاله لأمير المؤمنين كتابا، ولم يبعث إلى بيت مال المسلمين من الفيء درهما ولا دينارا. سيدنا عمر أخذ الشكوك تساور عمر بن الخطاب، إذ كان شديد الخشية على ولاته من فتنة الإمارة، فلا معصوم عنده غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكاتبه: اكتب إلى عمير بن سعد وقل له: إذا جاءك كتاب أمير المؤمنين فدع حمص وأقبل عليه، واحمل معك ما جبيت من فيء المسلمين. تلقى عمير الكتاب، فأخذ جراب زاده، وحمل على عاتقه قصعته ووعاء وضوئه، وأمسك بيده حربته، وخلف حمص وإمارتها وراءه، وانطلق يحف الخطى مشيا على قدميه إلى المدينة. فما كاد يبلغ عمير المدينة حتى كان قد شحب لونه وهزل جسمه وطال شعره وظهرت عليه وعثاء السفر. دخل عمير على عمر رضي الله عنه فدهش الفاروق من حالته، وقال: ما بك يا عمير؟ قال: ما بي من شيء، فأنا صحيح معافى بحمد الله، أحمل معي الدنيا كلها وأجرها من قرنيها. قال: ما معك من الدنيا؟ قال: معي جرابي وضعت فيه زادي، ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل عليها رأسي وثيابي، ومعي قربة لوضوئي وشرابي، ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبع لمتاعي، وفضلة لا حاجة لي ولا لأحد غيري بها. والحم كل دنيا على كتفه، القطعة والجراب والإناء والعصاية. فقال عمر: وجئت ماشيا؟ قال: نعم. أما أعطيت من الإمارة دابة تركبها؟ ولا دابة، دابة في 200 ماشي. هم لم يعطوني وأنا لم أطلب منهم، وأينما أتيت به لبيت المال؟ قال: لم آتي بشيء. ولما؟ قال: لما وصلت إلى حمص جمعت صلحاءها ووليتهم جمع فيئهم، فكانوا كلما جمعوا شيئا استشرتهم في أمره ووضعته في مواضعه وأنفقته على المستحقين منهم. فقال عمر لكاتبه: جدد عهدا لعمير على ولاية حمص. فقال عمير: هيهات، فإن ذلك شيء لا أريده، ولن أعمل لك ولا لأحد بعدك يا أمير المؤمنين. ثم استأذنه بالذهاب إلى قرية من ضواحي المدينة يقيم بها أهله فأذن له. بقي عمر يشك فيه. لم يمضي على ذهاب عمير إلى قريته وقت طويل حتى أراد عمر أن يختبر صاحبه وأن يستوثق من أمره، فقال لأحد ثقاته يدعى الحارس: انطلق يا حارس إلى عمير بن سعد وانزل به كأنك ضيف، فإن رأيت عليه آثار نعمة فعد كما أتيت، وإن وجدت حالا شديدا أعطه هذه الدنانير. وناوله صرة فيها 100 دينار. انطلق الحارس

حتى بلغ قرية عمير فسأل عنه فدل عليه، فلما لقيه قال السلام عليك ورحمة الله، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أين قدم؟ قال من المدينة. قال كيف تركت المسلمين؟ قال بخير. قال كيف أمير المؤمنين؟ قال صحيح صالح. قال أليس يقيم الحدود؟ قال بلى. قال اللهم أعن عمر فإني لا أعلمه إلا شديد الحب لك. هو لازم يكون مزعوج منه. أعن عمر فإني أعلمه شديد الحب لك. أقام الحارس في ضيافة عمير 3 ليال، كان يخرج له في كل ليلة قرصا من الشعير يخرج له، فلما كان اليوم 3 قال للحارس رجل من القوم لقد أجهدت عميرا وأهله فليس لهم إلا هذا الرغيف، ما عنده غيره، وقد أدر بهم الجوع والجهد، فإن رأيت أن تتحول تحول إلي أنا مكانه. عند ذلك أخرج الحارس الدنانير ودفعها إلى عمير، قال ما هذه؟ قال بعث بها إليك أمير المؤمنين. قال ردها إليه واقرأ عليه السلام وقل له لا حاجة لعمير بها. فصاحت امرأته مثل كل النساء وكانت تسمع ما يدور بين زوجها وضيفه، قالت خذها خذها يا عمير فإن احتجت إليها أنفقتها وإلا وضعتها في مواضعها، فالمحتاجون هنا كثيرون. فلما سمع الحارس قولها ألقى الدنانير بين يدي عمير وانصرف، فأخذها عمير وجعلها في صرر صغيرة، ولم يبت ليلته تلك إلا بعد أن وزعها بين ذوي الحاجات وخص منهم أبناء الشهداء. وعاد إلى المدينة الحارس وقال له عمر ما رأيت يا حارس؟ قال حالا شديدة يا أمير المؤمنين. قال أدفعت إليه الدنانير؟ قال نعم. قال وما صنع بها؟ قال الحارس لا أدري وما أظنه يبقي لنفسه منها درهما واحدا. فكتب الفاروق إلى عمير يقول له إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل عليه. وتوجه عمير إلى المدينة ودخل على عمر رضي الله عنه، تحياه عمر ورحب به وأدنى مجلسه، ثم قال له ما صنعت بالدنانير يا عمير؟ قال وما عليك منها بعد أن خرجت لي عنها؟ ملكي صارت. قال عزمت عليك أن تخبرني بما صنعت بها. قال ادخرتها لنفسي لأنتفع بها في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدمعت عينا عمر وقال أشهد أنك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. أي الآية طبقت عليه. ثم أمر له بوفق من طعام وثوبين. قال أما الطعام فلا حاجة لنا به يا أمير المؤمنين، فقد تركت عند أهلي صاعين من شعير، وإلى أن نأكلهما يكون الله عز وجل قد جاء بالرزق. وأما الثوبان فآخذهما لأم فلان، يعني زوجته، فقد بلي ثوبها وكادت تعرف. أرأيتم مثل هذا الزهد؟ أرأيتم مثل هذه العفة؟ أرأيتم مثل هذا الورع؟ هذا عمير بن سعد يوم كان صغيرا، وهذا عمير بن سعد يوم صار كبيرا وواليا، وتعسف عن كل شيء يناله من هذه الإمارة. طبعا جاءته المنية رضي الله عنه، وبلغ الفاروق نعيه، وشح الحزن وجهه، ووشح الحزن وجهه، واعتصر الأسى فؤاده، وقال وددت، كلام سيدنا عمر، أن لي رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم في أعمال المسلمين. هكذا، هذا نمط من أنماط الصحابة. فكل إنسان في عنده طفل صغير، لعل هذا الطفل الصغير يكون كهذا الصحابي الجليل. اعتنوا بأولادكم، علموهم، أدبوهم، علموهم القرآن، فقهوهم، دلوهم على الله عز وجل، لعل الله عز وجل يجعل من أولادكم قرة عين لكم، والحمد لله رب العالمين.

كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون

0: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق لعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون
1: بسم الله
0: عالم الغيب والشهادة.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون

هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير

واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويبقى

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله

مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.

يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.

بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قولي لي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان ذاع في الأركان ارتفع الأذان، واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان، بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع. في عناوين النشرة: عودة دفعة ثانية من نساء تنظيم داعش إلى أستراليا بعد حجز تذاكر سفرهن للرجوع إلى الوطن. دونالد ترامب يدعو دول الخليج إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في وقت تتواصل فيه المفاوضات حول اتفاق مع إيران. وفي الرياضة: التخطيط لإقامة جنازة رسمية لأحد أعظم رموز كرة القدم الأسترالية نيل دانيهر. في التفاصيل: اشترت دفعة ثانية من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم داعش تذاكر طيران للعودة إلى أستراليا، وغادرت المجموعة مخيم الروج للاجئين في سوريا الأسبوع الماضي، ويقال إنها في طريقها إلى دمشق. ولا يزال الموعد الدقيق لعودتهم إلى أستراليا غير معروف، إلا أن من المتوقع أن يمنع أحد أفراد المجموعة من دخول أستراليا لمدة عامين بموجب أمر استبعاد مؤقت. وكانت دفعة أولى تضم 4 نساء و9 أطفال قد وصلت إلى أستراليا في وقت سابق من شهر مايو/أيار بعد مغادرتها المخيم نفسه. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من دول الخليج والمنطقة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في وقت تتواصل فيه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إنه جرى توجيه طلب إلى كل من السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تهدف إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد رفضت باكستان هذا الطلب، في حين لم تصدر أي من الدول الأخرى أي موقف علني حتى الآن. وفي الوقت نفسه يتواجد كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية الإيراني في الدوحة لعقد مباحثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. استمعت لجنة ملكية للتحقيق إلى إفادات تفيد بأن شرطة نيو ساوث ويلز لم تعد تقييما للمخاطر قبل فعالية لعيد الحنوكا كانت مستهدفة في الهجوم الذي وقع في بونداي خلال شهر ديسمبر الماضي. واستمعت اللجنة أيضا إلى شهادات أفادت بأن مستوى التهديد الذي كان يواجه الجالية اليهودية كان يعد مثيرا للقلق في الأشهر التي سبقت الهجوم. ووفقا لما سمعته اللجنة، فقد طلبت مجموعة يهودية خاصة توفير وجود أمني ثابت في فعاليات عيد حنوكا قبل أيام قليلة من وقوع إطلاق النار الجماعي. سلم ناجون من الأجيال المسروقة وناشطون خطة وطنية إلى الحكومة الفيدرالية، دعوا فيها القيادات الأسترالية إلى الوفاء بالاعتذار السابق والالتزام بإحداث تغيير حقيقي. ويحدد التقرير الذي أصدرته مؤسسة دهيلين فاونديشن في اليوم الوطني للاعتذار خطة عمل لمدة 2 عامين تهدف إلى مساعدة الوكالات الحكومية على تنفيذ التوصيات المتبقية من التقرير. وقالت الرئيسة التنفيذية لدهيلين فاونديشن شانان دودسون إن خطة العمل تشكل أداة عملية للوزراء وأمناء الوزارات وغيرهم من الوكالات والمنظمات لدعم مساري التعافي وتحقيق العدالة.
2: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach, and that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
1: قتل ما لا يقل عن 24 شخصا في انفجار استهدف قطارا كان ينقل عناصر عسكريين في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، وذلك في إقليم بلوشستان. وقال أطباء في المستشفيات المحلية إنهم استقبلوا أكثر من 30 مصابا ووصفت حالة عدد منهم بالحرجة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على الإنترنت قوة الانفجار الذي أدى إلى انقلاب عربتين من القطار واشتعال النيران فيهما. وقال أحد سكان مدينة كويتا عدي النصير إن الانفجار خلف دمارا واسعا في المنازل.
3: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged. Vehicles parked here were also affected and around 50 to 60 of them were burned. This building was also badly damaged. Many homes were destroyed because of the explosion.
1: عاد 7 أستراليين كانوا يشاركون في أسطول الصمود العالمي إلى أستراليا، وكان 11 ناشطا أستراليا من بين 428 شخصا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية تحت تهديد السلاح في المياه الدولية بعد محاولتهم كسر الحصار البحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت ناشطين على متن السفن وهم يجبرون على الركوع على الأرض الإسمنتية في ميناء أشدود الإسرائيلي، كما أظهرت تعرضهم لاستفزازات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وأثارت هذه المشاهد انتقادات دولية، من بينها انتقادات صادرة عن أستراليا، في حين قال السفير الإسرائيلي لدى أستراليا هيلين نيومان إن أساطيل المساعدات المتجهة إلى غزة تمثل استفزازاً غير ضروري. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية ينتشر بسرعة في شرق البلاد. ورفعت المنظمة تقييم الخطر الصحي العام لسلالة بوندي بوجيو من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. ويتابع المسؤولون الصحيون نحو 750 حالة مشتبه بها و177 وفاة محتملة في الكونغو الديمقراطية، في حين جرى تأكيد حالتي إصابة في أوغندا لشخصين قدما من الكونغو. وقال مدير الأوبئة والأزمات الإنسانية في المكتب الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية دكتور باتريك أوتيم إن للمجتمع دورا أساسيا في وقف تفشي.
4: Yes, we've seen a progressive increase in the number of the suspected cases, but it's also a good thing in an Ebola outbreak when you are picking suspected cases, because it helps you to pick out the suspected cases from the community. And if they get confirmed, then you would have moved them out of the community and put them in isolation. That helps to stop the transmission.
1: تواصل شرطة ولاية كوينزلاند العمل مع السلطات المحلية لتحديد نوع القرش وراء الهجوم القاتل الذي وقع جنوب كانز. وقالت مفتشة الشرطة إيلين بيرنز إن المحققين يعملون مع وزارة البيئة والعلوم بعد الحادث الذي وقع في كينيدي شول قبالة سواحل تالي هيدز.
5: A report will be prepared for the coroner. However, at this stage we believe the man had been spear fishing when he was attacked and died from a critical head injury.
1: قالت الشرطة البريطانية إنها تدرس ادعاءات بسوء السلوك الجنسي ضد الأمير السابق أندرو، ودعت الشرطة الشهود إلى التقدم بمعلوماتهم، مؤكدة أنها على اتصال بمحامي سيدة تدعي أنها نقلت إلى موقع وينسر عام 2010 لأغراض جنسية. ونشرت الحكومة أيضا 11 مستندا في البرلمان تتعلق بإنشاء منصب المبعوث التجاري الذي شغله أندرو مونتباتن وينسر. وقال الخبير في الشؤون الملكية غريغ بريسكوت إن الوثائق تظهر أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت حريصة على أن يتولى ابنها هذا المنصب بعد مغادرته البحرية الملكية.
6: And you know, and showing that she really wanted to, Andrew to have, you know, some substantive role, effectively to replace that. And you know, once the message came through that the Queen wanted the Duke of York to have this role, then the Duke of York would have this role. It sort of, you know, there was no real question about it.
1: أصبحت شابة من ملبورن أصغر أسترالية تبلغ قمة جبل إيفرست، ونجحت الشابة بيانكا أدلر البالغة من العمر 18 عاما في الوصول إلى أعلى قمة في العالم في محاولتها الثانية، وكانت محاولتها الأولى في شهر يونيو حزيران من العام الماضي قد توقفت على بعد 400 متر فقط من القمة بسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة المتجمدة. وقالت بيانكا أدلر إن تسلق الجبل كان مشروعا عائليا.
7: Both of my parents have actually climbed Everest. They're here, and I always grew up doing lots of outdoor adventuring, and I gradually sort of progressed. And I didn't think I'd be climbing Everest at 18 years old, but I just progressed in the climbs that I did, and I fell in love with the Himalayas, and then wanted to climb Everest and trained really hard for it.
1: وفي الرياضة، ستقام جنازة رسمية على مستوى ولاية فيكتوريا لتكريم نجم كرة القدم الأسترالية والمدافع عن مصابي مرض العصبون الحركي نيل دانيهر الذي توفي عن عمر ناهز 65 عاما، وتأتي وفاته بعد 13 سنة من تشخيصه بالمرض، وهو التشخيص الذي منحه توقعا بالعيش لمدة 27 شهرا فقط، وهي الفترة التي كرسها لجمع التبرعات ودعم الأبحاث من خلال مؤسسة Find MND حتى بعد أن فقد القدرة على الكلام. وقاد رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي الإشادة الوطنية بدانيهر واصفا إياه بالأسترالي العظيم الذي منحت شجاعته وتفاؤله وشغفه الأمل لكل من مسهم هذا المرض. قالت رئيسة حكومة فيكتوريا جاسينتا آلن إن دانيهر يستحق أرفع التكريم التي يمكن للولاية أن تقدمها.
8: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally, but that incredible commitment and determination following his diagnosis of MND and his determination not just to fight the beast, but to give his energy to finding a cure, to raising money for a cure, and how that has touched the lives of so many families.
1: استمعتم إلى حصاد الأسبوع قدمته لكم سناء وهيب.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء التاسع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. موضوعنا الذي سنلتقي معه في هذه الليلة تحت عنوان الويل والثبور لمخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. الويل والثبور يعني الهلاك لمخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، ما زلنا في شهر ربيع الأول الذي نوره الله عز وجل بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه، وكنت قد تكلمت في موضوع عن المولد النبوي وما يتعلق به من شبهات يتمسك بها المبتدعة ورددت عليها، ثم تكلمت بعد عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة الغرض من هذه المحاضرة أن نعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لا نحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهانا الله عز وجل في غير ما آية عن مخالفته، بل حذرنا صراحة من مخالفة النبي، فقال عز من قائل في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن التحذير من مخالفة أمره؟ روى الإمام أحمد في المسند، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: وجعل الذل والصغار على من خالف أمر. يبقى ربنا بيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. كتب الله عز وجل الذل والصغار والخزي والعار على كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم سبب هوان المسلمين في هذا الزمان إيه؟ مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم الصغار الذي نزل على رؤوس المسلمين فصاروا في ذيل القافلة في آخر الأمم بعدما كانت لهم القيادة والريادة والسيادة. عارفين ده كله بسبب إيه؟ وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وروى الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وابن أبي عاصم وقال الألباني: حديث صحيح. عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. شفتم اللي بيزيغ عن أمر النبي ربنا بيعمل فيه إيه؟ بيهلكه، بيزله، بيحقره، بيصغره. لقد تركتكم على البيضاء. النبي ما مات حتى كمل الدين وتمت النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بين لنا الحق من الباطل، بين لنا الحلال من الحرام، بين لنا الصواب من الخطأ، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى الطبراني في الأوسط وقال الألباني: حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ربنا حجب التوبة عن رؤوس المبتدعة الذين أظهر لهم العلماء السنة من البدعة فأبوا إلا أن يتمسكوا بالبدعة. حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وروى أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم والطحاوي وقال الألباني: حديث صحيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. كل عمل تجد نفسك متوهجة أحيانا وخافتة أحيانا، مقبلة أحيانا ومدبرة أحيانا، عندها همة عالية أحيانا وعندها همة هينة ضعيفة متهاونة أحيانا. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فاللهم مسكنا بدينك في الهمة وفي غيرها، مسكنا بسنة نبيك حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه نصوص قرآنية ونصوص نبوية كلها ينهانا عن مخالفة أمر النبي. وماذا قال سلفنا الصالح في هذا الشأن؟ اسمع، قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أبو بكر يقول: مش ممكن أسيب أي حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها إلا وعملت بها. أنا خايف لو سبت حاجة واحدة من سنته أن أزيغ، يعني أضل، يعني أهلك. قال الإمام ابن بطة وهو يعلق على هذا الأثر: يا إخواني، هذا هو الصديق الأكبر يتخوف على نفسه من الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي، فماذا عسى أن يكون زمان أضحى أهله يستهزئون بالنبي وبأوامر النبي، يستهزئون بالنبي ويستهزئون بأوامر النبي ويتباهون بمخالفة النبي ويسخرون من سنة النبي. ثم قال ابن بطة: نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. أمال ابن بطة هذا لو حي يرزق وموجود في زماننا كان هيقول إيه؟ إن كان في زمانه في زمان الخير يقول هذا الكلام الشديد، أمال لو كان في زماننا ماذا عساه يقول؟ وهذا أبو قلابة رحمه الله تعالى قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. يقول لك ماليش دعوة بالسنة، أنا مع القرآن الذي تكفل الله بحفظه، لما السنة يقولون هكذا كتبت بعد موت النبي بمئتي عام وكتبها رجال والرجال ينسون ويخطئون، إحنا مع القرآن، إحنا القرآنيين، والقرآن طبعا منهم براء. يقول أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهاتي كتاب الله فاعلم أنه ضال. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا الكلام: وإذا رأيت كلام المتكلم المبتدع يقول فيه دعنا من الكتاب ودعنا من السنة وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، تقول له قال الله قال رسوله، بس يعني بالعقل كده أنا مش مقتنع بصراحة. يا بنتي البسي الحجاب، الحجاب عفة. مش مقتنعة، مش مقتنعة. دعك من القرآن، دعك من السنة وهات العقل. سبحان الله العظيم. قال الذهبي: من قال هذا فاعلم أنه أبو جهل. امرأة سئلت مرة: يا أمة الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة. قالت: معقول النبي يلعن حد وربنا يعذب امرأة عشان شوية شعر؟ معقول الكلام ده يا اخوانا؟ او صنف ده الذهبي قال عنه دول ابو جهل. قال الذهبي: اذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب ودعنا من السنة وهات العقل فاعلم انه ابو جهل، واذا رأيته يقول دعنا من القرآن ودعنا من السنة ودعنا من العقل وهات الذوق فاعلم انه ابليس. يعني ايه؟ تيجي واحدة تمد له ايديها، الشرع بيقول له لا تصافحها ما دامت أجنبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. قال رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد وغيره: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك بس يا شيخ هي مدت ايديها، الذوق يمنعني من اني اصافح؟ اقول الشرع يمنعك، بس ذوقيا ما ينفعش، ذوقيا ما اقدرش ازعل، الذوق الاتيكيت ما ينفعش اعمل كده. الذهبي بيقول: واذا رايته يقول دعنا من القران ودعنا من السنه ودعنا من العقل وهات الذوق فاعلم انه ابليس. وقال الإمام أحمد: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال الإمام الحسن البصري كلاما عظيما، قال في شأن العصاة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. صدقني كل اللي بيخالفوا ربنا مذلولين. هو النبي قال كده، قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمر. مذلول صدق، ممكن يبقى عنده ملايين بس مذلول، ربنا يذله بمرض، يذله بزوجة ناشز، يذله بولد عاق، ممكن يبقى صاحب منصب كبير وربنا يذله بأكبر منه يضع أنفه في الوحل. كل اللي بيخالفوا النبي ربنا ذلهم، كتب عليهم الذل وجعل الذل والصغار على من خالف أمر. قال بعض السلف إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. الواحد يرجع البيت يلاقي مراته مقلوبة عليه، مبوزة، مكشرة، عاملة له مشكلة، يقولك عشان النهاردة تكاسلت عن صلاة الظهر في جماعة. هو كده ده السبب، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون. إنما احنا نتقلب في الكبائر فضلا عن الصغائر، ونتمنى على الله الأماني. اللهم استرنا يا رب، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا رب، وعاملنا بكرمك يا كريم وبعفوك يا عفو. اللهم آمين. ولله ضر ابن القيم حيث ذكر في كتابه الماتع الداء والدواء كلاما يكتب بماء الذهب، قال إن من خالف الكتاب والسنة عاش في ذل وصغار وهوان وشقاء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى ربنا بيحذرنا من مخالفة النبي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي يحذرنا يقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. طيب مخالفة أمر النبي على قسمين، أقسام مخالفة النبي على قسمين. قال الإمام ابن رجب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين، مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره وهذا كفر. واحد بيعتقد ان كلام النبي ما يلزمهوش ما يهمهوش، تقول له النبي بيقول، يقول لك ما يلزمنيش يا عم قال رسول الله، لك يا الله يا عم احنا في القرن 21 صعدنا القمر ونطيف بالمريخ وفتتنا الذرة وغصنا في المحيط، لسه هتقول لي قال الله قال رسوله؟ الكلام ده كان زمان يا حبيبي، ما يلزمنيش، هذا كفر بالله. اللي يعتقد ان النبي كلامه ما يلزمهوش ما يجبش عليه طاعته، مش مهم عنده اي حاجة قالها النبي، هو ده مسلم؟ طب ده مسلم بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ هذا كفر بالله تعالى، ده مش كلامي، ده كلام الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والقسم الثاني من مخالفة النبي هم هؤلاء الذين غلبت عليهم شهواتهم أو شبهاتهم فعصوا أمر النبي مع اعتقادهم أنه يجب عليهم أن يطيعوا النبي. طلوا النبي يقول لك ده حبيبي، ده سيدي وسيد أبويا كمان، ده سلام، ده أنا أتمنى ألتزم بكل السنة، والله نفسي والله أنفذ أمر النبي بحذافيره، بس ضعفت نفسي ففعلت كذا، عند شبهة فوقعت في كذا، هذا مسلم عاصي. أما من اعتقد طاعة أمر النبي واجتهد في ذلك ثم اجتهد في مسألة من المسائل الخلافية فعمل برأي هو دون الصواب فهذا لا إثم عليه، بل له ثواب إن كان من أهل الاجتهاد. طيب إليكم بسرعة بعض النماذج التي خالف أصحابها أمر النبي فكان لهم من الذل والصغار في الدنيا بقدر المخالفة. ياريتنا نكتب. النموذج الأول تحت عنوان سرعة النكال لمن خالف أمر النبي فأكل بالشمال. روى الإمام مسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. أحد يأكل بالشمال؟ النبي قال له: كل باليمين. قال له: ما أقدرش. قال له: لا استطع. ما منعه إلا الكبر. قالها كبرا. قال الإمام النووي: وهذا الرجل اسمه بصر الأشجعي ابن راعي العير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ناكل باليمين، وقال لنا أن اللي بيأكل بالشمال هو الشيطان. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ده واحد بيأكل بالشمال، إتيكيت، حطت لي الشوكة في إيده الشمال والسكينة في إيده اليمين ويأكل بالشمال. يا عمي النبي بيقول لك ده شغل الشياطين، كل باليمين، خليك إتيكيت برضه، بس حط السكينة في الشمال والشوكة في اليمين وكل باليمين يا إتيكيت. الله، تأكل بشمالك ليه؟ النبي نهى عن هذا. فبيقول للراجل: كل بيمينك. قال له: لا أستطيع. بيقولها كده كبر، متكبر على أمر النبي. قال له: لا استطع. إيده تشلت لأنه خالف أمر النبي وتكبر على أمر النبي. النبي دعا عليه لأنه تكبر على أمر النبي. والأصل في الدين تعظيم أمر ربنا وتعظيم أمر النبي وتعظيم أمر القرآن. أما من تكبر على الله أو على رسوله أو على كتابه فيستحق العار والخزي والشنار في الدنيا والآخرة. وهذا نموذج ثاني، رجل استهزأ بطلاب العلم الكرام فجفت منه الأقدام. القصة اكتب وراي. ذكرها الإمام الطبراني وأحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة، وابن تيمية في الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 539، وابن القيم في مفتاح دار السعادة صفحة 256 الجزء الأول، والإمام النووي في بستان العارفين صفحة 93. تمام كده؟ القصة إيه؟ القصة قال صاحب كتاب المجالسة: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد ابن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. حديث صحيح، حديث صفوان بن عسال وزر بن حبيب، صحيح. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا إجلالا توقيرا وحقيقة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وفي المجلس رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث ويقول: والله لأطرقن نعلي غدا بمسامير أطأ بها أجنحة الملائكة. مش النبي بيقول الملائكة بتفرش أجنحتها لطالب العلم؟ خلاص سأدق في النعل مسامير أطرق بها أجنحة الملائكة. ففعل ومشى في النعلي فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيهما الآكلة، السرطان يعني، لأنه استهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أخويا ميت يوم الجمعة اللي فاتت.
0: نعم.
1: بعد صلاة العصر.
0: نعم.
1: هو كان مريض كبد، سرطان في الكبد.
0: أسأل الله أن يجعله من الشهداء.
1: اللهم أمين. بتمنى من حضرتك أنك تدعي له. وكنت عايز أقول لحضرتك أن أنا شفته، كنت معاه لحد وهو كان في سكرات الموت.
0: نعم.
1: كان بيبتسم يا شيخ.
0: إن شاء الله.
1: كان بيبتسم طول ما هو
0: لكنتوه الشهادة؟
1: نعم؟
0: لكنتوه الشهادة؟
1: لا، هو حضرتك قبل ما يخش في الغيبوبة متشاهد وكل حاجة، وكان بيصلي ومربي أيتام. إحنا أربعة مربينا أيتام. إحنا أخوات يا شيخ.
0: ما شاء الله.
1: وربى أولاد أخويا كمان لما أخويا مات.
0: طب أبشيري بالخير.
1: وهو أصلا كان مدرس لغة عربية ودين وكده.
0: ما شاء الله.
1: فأنا كنت شايفاه طول ما هو كان في سكرات الموت. أنا ممرضة وبشوف مرضى كتير بيموتوا قدامي، لكن ما شفتش المنظر ده في حياتي. بشوف يعني بشوف سوء خاتمة كتير، لكن لأول مرة في حياتي أشوف حسن خاتمة. والله يا شيخ طول ما هو كان في الغيبوبة كان بيبتسم زي الطفل الصغير اللي بيحلم ان هو بيضحك ابتسامة خفيفة كده وتروح وترجع من دلوقتي للتاني، لحد ما لما روحه فضت للسماء لقيت دماغه جات على كتفه اليمين. نحاول نعدلها، هي خلاص ثبتت على الكتف اليمين. قول لي بالله يا شيخ ولا ايه؟
0: طيب تابعيني ان شاء الله. تابعين. اولا ابشري، الرجل على ما تقولين نحسبه من الصالحين، والخاتمة نحسبها خاتمة خير. قبل ما يدخل الغيبوبة نطق الشهادة ولا ينطق بها، وهو مدرك قبل أن يموت إلا موفق، وبعدين مات ببطنه والمبطون شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبعدين مات يوم جمعة، والذي يموت في ليلة الجمعة أو في يومها يوقى من فتنة القبر. فلعل كل هذه البشريات تنزل بردا وسلاما على قلبك. اللهم اجعله من الشهداء، ووسع له في قبره مد البصر، ونور له فيه، وادخله الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. آمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: الله يا شيخ.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلي.
2: لو سمحت يا شيخ، أنا أخواتي في الكويت.
0: نعم.
2: فقالوا لي اعملي حساب في البنك عشان نحول لك عليه فلوس، يعني عشان يحوشوا لي وكده.
0: نعم.
2: فانا رحت البنك افتح حساب، فعملوا لي بفوائد. قلت لهم انا عايزاه بدون فوائد.
0: نعم.
2: فقالوا لي ان انت قاصر، ما ينفعش تعمل لك بدون فوائد.
0: طيب.
2: فواحد قال لي يعني في البنك، قال لي انت ممكن تاخدي الفوائد دي من كل، هي بتطلع كل 1.5 وتتصدقي بيها.
0: عملت حساب في بنك ايه؟
2: بنك الاهلي.
0: طيب هجاوبك.
2: ما شاء الله يخليك يا شيخ، وادعي لي بالهدايا والثبات. الله يخليك.
0: ربنا يهدينا واياك ويثبتنا واياك على الخير. اعملي الحساب يا اختي الكريمه في بنك فيصل. اعملي الحساب في بنك فيصل الاسلامي وخذي فوائده كمان. هكذا افتى شيخنا الشيخ محمد حسان، ربنا يعافيه ويتم له نعمه الشفاء ان شاء الله. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. طيب نستأنف. وهذا رجل ثالث خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه المصاب. نزول البلاء بمن خرج لمن خرج من المسجد بعد النداء. اسمع، انت عارف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، وإلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة، يعني إلى الصلاة. فالواحد فينا لما يخش في الجامع ويسمع الأذان ما يطلعش أبدا إلا لحاجة قهرية ضرورية وناوي يقضيها ويرجع. إنما اللي يخرج كده يبقى دي من سيما المنافقين. اسمع هذه القصة. عن عبد الرحمن بن حرملة قال كنت عند سعيد بن المسيب، فجاءه رجل فسأله عن بعض أمره، فنادى المنادي يعني أذن المؤذن، فأراد السائل أن يخرج، فقال له سعيد قد نودي للصلاة فلا تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، وإلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة، قال الرجل: أصحابي بالخارج، وأبى إلا أن يخرج فخرج. فقال سعيد: دونكم الرجل. بعد أيام جاء رجل إلى سعيد وقال: يا ابن المسيب، يا إمام، يا أبا محمد، الرجل الذي أبى إلا أن يخرج بعد النداء وخالف أمر النبي. قال: ما شأنه؟ قال: سقط من على دابته فانكسرت رجله. قال سعيد: قد علمت أنه سيصيبه شر. ليه؟ لأن ربنا قال كده: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معنا اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم.
0: عليكم السلام.
3: أيوة شيخ، معلش، ربنا يجازيك خير.
0: وإياك.
3: في سؤال دلوقتي عايز أستفسر حضرتك.
0: تفضلي.
3: دلوقتي أنا متزوجة.
0: نعم.
3: يعني أنا زوجة ثالثة. فالزوجة الثانية منفصلة عن جوزي وجايب منها بنت.
0: كويس.
3: فالبنت دي كانت عايشة معايا. فدلوقتي مامتها جت، يعني هي دلوقتي يعني هو طلعها عشان هي كانت تفضل حجاب. فلما طلعها هي بقى ايه يعني اشتغلت في مهنة التمثيل والكلام ده، يعني ربنا يعافيها يا رب.
0: يا رب.
3: وانا دلوقتي زوجي ملتزم وانا منتقبة الحمد لله، وبرده زوجته الاولانية برده كده يعني الحمد لله رب العالمين.
0: كويس.
3: فالبنت كانت عايشة معاها احنا، فما اول امبارح لقيت حكومة داخلة عليا واخدوا البنت وقالوا ان هي عشان البنت عندها 4 سنين سألوا بقى دي امها حقها وكده. فانا زوجي طبعا سير جدا ومنفعل وبيقول لازم اقتلها، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من مات دون مالي او عرضي فهو شهيد. فبيقول ان البنت عرضه وهو مش هيسيبها تتربى مع رقاصه يعني او مع ممثله زي دي يعني ربنا يعافيها. فدلوقتي احنا مش عارفين نعمل ايه، هل هو يسيبها تتربى معاها وهي دلوقتي واخدتها ومشت، احنا مش عارفين راحت بيها فين.
0: هجاوبك ان شاء الله، تابعيني.
3: جزاك الله خيرا.
0: بارك الله فيك. علما من قتل دون عرضه، يعني من قتل دفاعا عن عرضه، يعني واحد عايز يغتصب ام واحد او زوجته او كذا فدافع عنها فقتل، ده المعنى. فمش عايزين نوسع الكلام، ده امر. والحل ببساطه خالص ان هذا الشان يتولاه القضاء، يعني كما اخذتها بالقضاء لانها البنت صغيره والام لسه حاضنه، يثبت للقضاء انها الام يعني ليست من العدول وانها غير امينه على تربيه البنت وياخذها بهدوء بهدوء. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: اي يا شيخ، بعد اذنك بس ممكن اسال سؤال؟
0: اتفضلي.
4: هو انا كان عندي مشكله، انا ليه المشكله انا يعني انا كنت مرتبطه وكده، مرتبطه ابن عمتي، فانا يعني ايه يعني انا مش بحبه يعني مش يعني مش
0: مرتبطه بيه، يعني متجوزه؟
4: نعم.
0: متزوجه ولا مخطوبه؟
4: لا انا مخطوبه.
0: مخطوبين؟ ها.
4: انا مخطوبه وكده، فانا كنت مخطوبه له وقعدت قلت ورجعت قلت لا، وعمال اقول اللي هو مثلا ايه ان انا احاول اقرب منه واحاول اتقبل الموضوع عشان هو ابن عمتي واحنا كنا قريبين جدا من بعض، اللي هو يعني متربيين مع بعض وكده يعني. فمش عارفه اقرب منه يعني، عماله اتقبل في الموضوع بس مش عارفه، بس كذا مره قلت قلت لا واتخطبت.
0: ليه مش متقبلاه؟
4: اتخطبت الخطوبه.
0: ليه مش متقبلاه؟
4: نعم.
0: ليه مش متقبلاه؟
4: مش عارفه، عشان خاطر احنا متربيين مع بعض مش قادره احس بيه، مش قادره يعني اتخيله مثلا هو يكون زوج ليا.
0: طب السؤال؟
4: نعم.
0: السؤال ايه بقى؟
4: السؤال اعمل ايه يعني دلوقتي، انا ليا برضو واحد زميلي انا مرتاحه له كراحه نفسيه وهو كويس وانسان محترم ومكلم اهلي، بس المشكله ان هو ايه لسه قدامه شويه، وانا دلوقتي كنت رجعت لخطيبي وبرده مش قادره احس بيه، عماله اقول عماله احاول ان اقرب منه.
0: هجاوبك ان شاء الله.
4: بس مش عارفه.
0: هجاوبك.
4: مش عارفه اعمل ايه، عماله مثلا عماله اكلم مامو كده ولا يوم انا مش قادره احس بيه. بتقولي بعد
0: ابن عمتك ده عنده دين وعلى خلق.
4: نعم.
0: عنده دين وعلى خلق.
4: هو كويس، هو انسان محترم وكويس متدين وبيحبني بس المشكله عندنا يعني مشكلة أنا مش عارفة أعمل إيه.
0: حاضر. هجاوبك.
4: مش عارفة أفتح الخطوبة تاني وأسيبها بقى على ربنا، اللي هو مثلا إيه
0: أكلم معاه. تابعيني إن شاء الله. تابعيني.
4: مثلا كمان سنة ولا حاجة هيجي يخطبني يبقى في خطوبة وكده، اللي هو برضو أنا مرتاحة له، هو لسه قدامه شوية يعني، هو زميلي ده لسه قدامه شوية. فالمشكلة هنا اللي هو ابن عمتي جاهز وفي نفس الوقت خلاص أنا رجعت له تاني.
0: الرسالة وصلت، اسمعيني هجاوبك إن شاء الله.
4: طيب.
0: بارك الله فيك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أنا لو فلانة خطبت لفلان وأنا أتمناها لنفسي زوجة وأرى أن الحياة من غيرها مستحيلة، شرعا لا يجوز حتى أن أترك البيت وأقول لأبوها أنا عايزها. إنما هذا الذي يتلصص من وراء الكواليس وشاغل بنت من بنات المسلمين وهي مخطوبة لآخر، هذا تعدى على حق مسلم، هذه مصيبة. بعدين بتقولي مستريحة له من الأول، لماذا لم يطرق البيت من بابه أولا؟ يعني ابن عمتك عنده خلق وعنده دين، لو تزوجتيه طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختار لبنات المسلمين صاحب الدين والخلق، والله لو تزوجتي بهذه النية أنا مش متقبلها. هو عنده دين وخلق، بس النبي قال للبنت تتجوز صاحب الدين والخلق. لو بهذه النية تزوجتي والله إني لأرجو لك أن يعم الفرح في بيتك ويعم السرور في بيتك بهذه النية. ومش هننسى البنت التي خطبها النبي على جليبيب، ويا بنت كان جليبيب أسود قصير فقير معدوم بمجرد ما النبي خطبها عليه، مع أن أبوها رافض وأمها رافضة، قالت أتردان أمر رسول الله، أتردان أمر رسول الله، وخطبت له بهذه النية فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الإسلام ما بيجبرش واحدة تتخطب لواحد وهي كرهاه، لا، أو تعيش مع واحد متزوجة بعدما استحالت معه العشرة، وعشان كده في خلع. لكن بقولك تفكري تفكري. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
5: كيف الحال يا شيخ مصعب؟
0: الحمد لله،
5: جزاك الله كل خير.
0: بارك الله فيك.
5: والله يا شيخ مصعب، بس هو والسؤال يعني ايه، ارجو من حضرتك بس اللي انت توضحه لنا.
0: تفضلي.
5: هو احنا يعني انا يعني اقوله ببساطة، مثلا انا ربة اسرة مثلا،
0: نعم،
5: وزوجي مثلا بيعمل عمل لكن هو مش متأمن عليه ولا حاجة. المشكلة يا شيخ مصعب ان انا بدخل مبلغ من المال بحس ان مش فيه بركة، بحب ان انا يعني عايزة دايما مثلا اطلع صدقة، بحب مثلا اقدر احدد
0: من مال زوجك يعني؟
5: نعم.
0: تدخلي من مال زوجك؟
5: لا، مال المصروف عادي اللي انا مثلا مسؤولة منه.
0: ماشي.
5: فمثلا اشعر المال ده ما فيهوش بركة، وحدث نفسي مثلا يعني كيف انا ادخر مال مثلا وفي غيري محتاج. فانا طبعا يعتبر انا معي ما شاء الله بنيت، فانا برضو محتاجة ان انا مثلا ادخل لهم مبلغ من المال.
0: نعم.
5: للأسف انا مش عارفة.
0: طب السؤال ايه بالظبط؟
5: السؤال حضرتك دلوقتي، هل يجوز ان احنا ندخر مبلغ من المال مثلا بحيث اللي انت برضو شايف اخ مثلا محتاج او اخته محتاجة؟
0: حاضر، حاولي.
5: معلش، وسؤال برضو في التاني.
0: اتفضلي.
5: هل التبرع لثمن شقة لتحفيظ القرآن الكريم؟
0: هل التبرع؟
5: لثمن شقة.
0: ثمن شقة.
5: لتحفيظ القرآن الكريم.
0: يعني هتستخدم في كده بس؟
5: لا، هو صدقة جارية.
0: حاضر. يعني شقة هتستخدم لتحفيظ القرآن الكريم.
5: بالضبط كده.
0: حاضر.
5: معلش، وسؤال كمان.
0: اتفضلي.
5: مساعدة الفتاة الفقيرة. فقيرة هي وليست يتيمة. هل برضو المساعدة مثلا في تجهيزها تعتبر صدقة جارية أم زكاة مال؟ معلش يعني ريت بوضوح لو سمحت.
0: بارك
5: الله. ومعلش كمان من سؤال.
0: اتفضلي.
5: إنشاء مصلى جديد في كلية.
0: نعم.
5: إنشاء مصلى جديد، هي أصلا الكلية ديت ما فيهاش مصلى.
0: نعم.
5: فهل برضو التبرع لإنشاء هذه المصلى هي يعتبر برضو صدقة جارية؟
0: حاضر يا فندم.
5: جزاك الله كل خير.
0: بارك الله. إنشاء مصلى في الكلية هل يعتبر صدقة جارية؟ نعم. نعم. مساعدة فتاة فقيرة في أمر الزواج هل يعتبر من الزكاة أو من الصدقة الجارية؟ الزكاة هي ما فرضه الله عز وجل في مال الأغنياء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويخرج لمصارف ثمانية معروفة في كتب الفقه. الصدقة هي ما نخرجه بخلاف الزكاة. لو حطينا الزكاة في أمر من الأمور المعمرة، هل تعتبر زكاة وصدقة جارية في نفس الوقت؟ إن شاء الله يرجى ذلك. بس الزكاة ما بنبنيش بها جوامع ولا بنبني بها مستشفيات. الزكاة لها مصارف ثمانية لا تخرج إلا فيها، إنما باب الصدقة أوسع بكثير من باب الزكاة. فحطوا صدقة في مساعدة البنت الفقيرة، وينفع ندي بنت فقيرة معدمة من زكاة المال لتجهيزها، ده ينفع وده ينفع. هل التبرع لشقة هتتعمل كتاب لتحفيظ القرآن صدقة جارية؟ أيوة يا فندم. بتقول لي المصروف ما فيش فيه بركة وأنا ببقى عايز أدخر شوية عشان أولادي وعشان وعشان، وفي ناس أعمل إيه وفي ناس فقراء. قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني الفضل، الفضل. لكن في حاجة اسمها الإيثار، والإيثار لا يقوى عليه إلا أصحاب النفوس الكبار، فاللهم اجعلنا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى أي حال ما لا يدرك كله لا يترك كله. طيب أنا بقول رجل خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من المسجد بعد النداء اللي حصل له إيه؟ كسرت رجله. ده في ناس كتير قوي بتخش الجوامع النهاردة بعد النداء ولا تركع لله ركعة. إيه والله العظيم في ناس لا تدخل المسجد إلا لقضاء الحاجة داخل إلى دورة المياه بس، بعد الأذان كمان وقبل الأذان مفيش تحية مسجد مفيش. طب صلي الجماعة الأذان إدن هو داخل يقضي حاجته وانتهى. في ناس تدعى إلى عرس في المسجد، ابن أخوه عمل فرح بنته في الجامع، يخش المسجد عشان يكتب الكتاب ويعلي الجواب في الجامع ويقعد، ها كتبنا الكتاب شربنا الحاجة الساعة كلنا الملبس أيوة العشاء يؤذن لها تلاقي نص الناس خرجوا. يا عمي ما تصلي، يقولك احنا جينا عشان كتب الكتاب، كل دول تحت التهديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل.
6: عليكم السلام شيخ، مرحبا.
0: أهلا أهلا. وطي التلفزيون.
6: كيف حالك شيخ؟
0: بخير ونعمة الحمد لله.
6: ألو شيخ مرحبا.
0: مرحب بك، وطي التلفزيون وكلمني من التلفزيون.
6: سؤال الله يبارك فيك.
0: تفضل. تفضل.
6: واطي واطي يا أخي واطي.
0: طيب تفضل.
6: شيخ عندنا في المسجد إمام مراتي معوق.
0: نعم.
6: يم المسلمين إمام معوق.
0: نعم.
6: ويصلي جالس، هل نصلي نحن جلوس معاه لو قيام؟
0: حاضر، سؤال آخر.
6: وجزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. إمام المعوق هو الحافظ العالم الفقيه في هذا المسجد، يصلي بالناس وهو جالس، هل نجلس نحن من ورائه أم نصلي قيام؟ صلوا قيام. أعلم أن المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الراجع عندي إن شاء الله أو عند مشايخي، صلوا أنتم قيام. هو ما جلس إلا لعذر، والقيام في الصلاة ركن. قال تعالى وقوموا وقوموا لله قانتين، فقوموا إن شاء الله. صلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
7: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلي.
7: لو سمعت فضيلة الشيخ ربنا يكرمك، ممكن بس حضرتك توضح لي السؤال دوت.
0: تفضلي.
7: هو أنا بالنسبة لزوجي الحمد لله بيصلي وحافظ على الصلاة وبيصوم وبيزكي.
0: جميل.
7: وعلى خلق أخلاقه كويسة جدا.
0: نعم.
7: والحمد لله ملبسني النقاب وكل حاجة فيه كويسة.
0: نعم.
7: بس هو فيه بس يعني مشكلة بحسها أنا فيه، إن هو عنده خلل في بعض أمور العقيدة.
0: زي
7: يعني مثلا ايه؟ زي في الولاء والبراء. يعني مثلا في حس يعني في انسان مثلا ملتزم او كده يعني متدين او على عقيدة صحيحة، بحس ان هو يعني مش بيحبه ما عندوش ولاء لي، بيقول لا مش يعني كده مش عارفة. في يعني في بعض امور العقيدة تانية برضو يعني مسائل تانية يعني خاصة بلب العقيدة بأساسها،
0: السؤال ايه بقى؟
7: بتناقش معاه او بتكلم معاه فيها بحس ان هو مش كويس فيها. وبعدين انا كنت سمعت يعني ربنا يجزاك خير توضح لي النقطة دي برضو، ان المفروض المرأة على دين زوجها، في ان مثلا لو يعني الانسان دي عندها عقيدة وتوحيد صحيحة وزوجها عنده خلل في بعض مسائل العقيدة يعني، او هو مثلا ما عندوش عقيدة، هي كده بتتاخد على اساسه ويوم القيامة ان هي خلاص بتترمي معاه في النار.
0: حاضر.
7: فانا عايز اعرف هل المرأة على دين زوجها، ولو حتى لو مثلا الزوجة كده يعني بالعكس يعني شيخ.
0: حاضر يا فندم.
7: وربنا يكرمك كمان حاجة تانية. انا لما بعد ما بصلي الفرض ببقى عايزة ادعي، بس انا سمعت قالوا المفروض بين مفيش دعاء بعد الصلاة.
0: حاضر.
7: ومعلش رك سؤال أخير بقى. هو برضو بالنسبة لزوجي هو بيشتغل مهندس في مناطق سياحية، بس هي في شركة حكومية، هو ملوش دعوة، مجرد أنه بينزل يعمل تقارير عن مباني بتتبني هناك في المناطق السياحية دي.
0: حاضر.
7: هل كده يبقى شغله حرام ولا لا؟
0: حاضر.
7: ماشي يا شيخ، شكرا. السلام
0: عليكم. بتقول لي زوجي عنده خلل في مسائل العقيدة، وان هذا يعني تهمة عظيمة جدا، مش من السهل ان تلقى كده على الناس حتى لو كان زوجك. بتقولي في الولاء والبراء زي ايه؟ بتقولي ما بيحبش واحد ملتزم. طب هل لا يحبه لدينه ولا يجد فيه صفة يبغضه من اجله؟ اخ وملتزم وحافظ القران والكتب التسعه بس كذاب، فانا ابغضه لكذبه، يعني ابغض فيه ذنوبه، ابغض فيه ذنوبه كده، انا اتبرأ منه لا اواليه. لا، المساله مش كده، الموالاه يعني المحبه والاكرام والنصره والتاييد للمؤمنين، والبراء والبغض من الكافرين. فالمساله يعني انا عايزك ما ترميش تهم كده كبيره. بتقول لي بيقول المرأة على دين زوجها، يعني لو واحد عنده خلل كده وزوجته صالحة في النهاية يترموا الاثنين في جهنم، مين قال كده؟ أو لم تسمعي إلى قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ إزاي أنت مالك وماله؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. لا، يعني هل آسية بنت مزاحم في النار مع فرعون؟ هي ماله وماله. بعد الفريضة أدعو، بعد كل فريضة الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بعض الأشياء الثابتة. يعني النبي علمنا بعد الصلاة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاثا، اللهم أعني، ما هو ده دعائه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إنما الدعاء بالمعنى العريض بعد كل فريضة ليس من هديه، بل بالعكس الدعاء في الصلاة أفضل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. زوجي مهندس بيكتب تقارير عن بعض المنشآت السياحية، هل عمله حرام؟ السؤال عام لك، أنا أظني أنه عمله ليس بحرام، هو بينشئ شيء، لو هو بيشغل بينشئ صالة قمار، بينشئ صالة ديسكو، يبقى الجزئية دي حرام في عمله. إن هو بيكتب تقارير عن هذه الأعمال ولا ينشئ هذه الأشياء التي لا يكون فيها إلا الحرام المحض، فأرجو أن يكون في ساعة إن شاء الله. سؤال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
8: أيوة سيدنا الشيخ لو سمحت.
0: تفضلي. بس وطي التلفزيون.
8: حاضر، ثانية واحدة.
0: ايوه تمام.
8: حاضر. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
8: ايوه سيدنا الشيخ لو سمحت.
0: اتفضلي.
8: الو.
0: مع حضرتك، اتفضلي سامعك.
8: لو سمحت يعني بروح في سوق عندنا اسمه سوق الخميس.
0: ايوه.
8: وبشوف يعني ست معينة بتبقى واقفة كده في السوق بتاخد حاجات من السوق من غير ميزان وكده.
0: ها.
8: يعني زي سرقه كده.
0: ايوه،
8: بس انا لو حسيت، لو انا كلمتها هتشكلني.
0: هي البياعه؟
8: لا، ست بتشتري حاجات من الناس. لا، بتشتري حاجات من الناس.
0: طيب،
8: وبعدين انا لو شفتها وكلمتها انا شايفاها وعارفاها كويس، بس لو كلمتها هتشكل معايا. بس انا حاسه كده ان انا ايه مشتركه معاها في الذنب، لان انا شفتها مره واثنين وثلاثه.
0: طيب،
8: يعني شفتها كتير.
0: يعني بتسالي تعملي ايه؟
8: ما مش قادر اعمل حاجه معاها.
0: طب اسمعيني، هقول لك ان شاء الله. انت ان شاء الله المره الجايه ما تشوفيها كده ان شاء الله تروح تسلمي عليها وتجيبي لها معاكي هديه صغيره كده، اي حاجه ان شاء الله ملبسايه، وبعدين تاخديها على جنب وتوشوشيها كده بالراحه، والله انا بحبك قوي في لله والله، واحنا اعمارنا محدوده وكلنا هنموت، وربنا بيبارك في القليل الحلال وبيمحق البركة من الكثير الحرام، ومن القليل الحرام برضه فيش فيه بركة. وحضرتك يعني الميزان مش مظبوط، يبدو ان الميزان هو اللي عطلان، انت مش حرامية ولا حاجة، الميزان بايظ. فانا عايزة حضرتك تصلحيه ان شاء الله، تنصحيها بينك وبينها، ولو قلت لك كلمتين في جنابك يبقى خدت الأجر. قبلت منك، أنا ظني أنك لو كلمتيها كويس هتقبل منك إن شاء الله. مفيش فايدة، يبقى حذري الناس اللي تعرفيهم من الشراء منها. أنت عارفة أن فلانة دي بتسرق في الميزان، يبقى البياعة بينك وبينها كده خدي بالك من الميزان يا حاجة، ما تقولهاش فلان واحدة واقفة حرامية، خدي بالك من ميزانك، وربنا يهدي الجميع. طيب، كفاية اتصالات إخواني. هذا رجل آخر خالف أمر النبي، العقاب الأمثل لمن أمر بتغيير اسمه فلم يفعل. طب طب معنا اتصال بس هتدوني وقتي بقى. السلام عليكم ورحمة الله.
9: السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
0: تفضل.
9: يا شيخ أنا أكرم من تونس.
0: أهلا أهلا.
9: كنت نخدم في مكان فيه كثير من النساء العاريات.
0: تخطب.
9: ففضلت أن أترك هذا العمل.
0: كنت بتعمل
9: هناك. وفعلا تركته وأنا الآن موجود في البيت. ولا أشتغل.
0: كنت بتعمل إيه؟
9: هل يجوز هذا؟
0: حضرتك بتقولي كنت بتعمل في مجال في مكان فيه نساء عراة؟
9: وي أيوة.
0: نعم. طيب حاضر. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. رجل يعمل في مكان فيه أمور تبعده عن طاعة الرحمن، تفتك بدينه، تفتنه، ترك العمل لله عز وجل، هل يجوز؟ أحسنت، وأرجو من الله عز وجل أن يعوضك بخير منه. ولا تنسى أن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أسأل أن يرزقك عملا صالحا ورزقا واسعا. آمين. اتصال آخر. السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
10: سمعتي الشيخ مزعج، ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله.
0: وإياك.
10: كنت عايزة حضرتك بس تقولنا دعاء لتثبيت الحمل، ده أول حاجة إن شاء الله.
0: دعاء لتثبيت الحمل
10: إن شاء الله، أو رزق بالذرية بإذن الله يعني.
0: طيب.
10: وفي عايزة أسأل حضرتك عن سؤالين كده سريعين. أول حاجة عايزة أعرف معنى النمص، يعني هل التهذيب مثلا ده حرام ولا أن أنا أتركها تماما؟
0: ماشي.
10: وفي تاني، أنا قريت في كتاب أن في صلاة عشان استجابة الدعاء 12 ركعة، والمفروض أن أنا في الركعة الأخيرة في السجود بيبقى كاتبين أن في بعض الأجزاء من القرآن بقراها في السجود، فهل يصح أن أنا أقرأ فعلا قرآن في السجود؟ ولو كان يصح، هل ال 12 ركعة دول متصلين بتشهد واحد ولا كل ركعتين تشهد؟
0: حاضر يا فندم. حاضر. تابع معي.
10: معلش حاجة أخيرة. معلش. ألو.
0: تفضلي مع حضرتك.
10: بعد إذنك، أنا يعني كان في جوزي إداني بيعطيني مبلغ من المال إن أنا بساعد بيه قريب ليا كان عنده يعني مشكلة يعني، فأنا كان بيديني كل فترة مبلغ، فأنا كنت بتدخل مبلغ من ده بحيث إن أنا أديه للقريب ده بعد كده ما الأزمة دي تطول. تكون معايا مبلغ والأزمة دي يعني مؤقتا انفرجت عند قريبي دي، بس أنا مش قايلة لجوزي عن المبلغ اللي أنا شايلاه معايا بحيث إن لو وقع في أزمة تانية أبقى أديله الفلوس دي، فهل لازم أقول لجوزي ولا؟
0: طيب حاضر.
10: ولا أعمل إيه؟
0: حاضر.
10: وجزاكم الله خير يا رب.
0: بارك الله فيك. عليكم السلام. أبدأ من حيث انتهيتي. رجل كان في كرب، زوجك قال لك خد اديله الفلوس دي، اديت له جزء منها جزء في جزء، الأزمة انفرجت، أعمل إيه؟ إما إنك تديهم له وربنا يوسع عليه، واحنا مش لازم ندي الفقير على قد الحاجة بالضبط، نوسع على الناس يعني. حتى في توزيع الزكاة من أخطائنا إن الناس توزع الزكاة تدي ده 50 وده 20، ما ينفعش. كانوا يعطونه ما يكفيه حولا كاملا سنة بحالها. أو ترجع لزوجك، الرجل أزمته انفرجت واحنا لسه معانا مبلغ، نعمل إيه؟ ندهم له، شوف واحد تاني مسكين تاخدهم تصرف فيهم أنت كما ترى، تدهم لي هدية. طيب عايزين دعاء لتثبيت الحمل. ما قرأتش في كتب العلم دعاء تثبيت الحمل، وده بيذكرني بأحد العلماء كان بيحج، وكل ما الحجاج يعملوا حاجة لهم دعاء ركوب الدابة، دعاء مش عارف ايه، دعاء ايه، وهم راجعين دخلوا على الجمرك قالوا يا عم الشيخ دعاء دخول الجمرك. لهم ما فيش حاجة اسمها دعاء للجمرك. هتقول لهم وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ما فيش حاجة اسمها دعاء الجمرك. فأنا أقول لك عموما عليك أن تكثري من الدعاء: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي ذرية صالحة واجعلها قرة عين لي في الدنيا والآخرة. معنى النمص إيه؟ قال بعض أهل العلم النمص إزالة شعر الوجه عموما، والصواب أن النمص تدقيق الحاجبين أو إزالة الحاجبين، يعني واحدة تشيل حواجبها خالص وترسم مكانها بالألم، وطبعا لما تصحى من النوم تلاقي حواجبها اتمسحت في المخدة وزوجها يجي له زعر لما ينظر في وجهها. أو النمص تدقيق الحاجب، تقعد ترفع فيه، ترفعه مرة كده، تعمله مرة، مناظر عجيبة قوي، هذا حرام وهذا حرام. اسمعوا بقى، الله يبارك لكم. رجل خالف النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه عقاب أمثل، لأنه أمر أن يغير اسمه فلم يفعل. وقع طريفة قوي. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ جدي سيدنا سعيد بن المسيب. راح للنبي، نبي قال له اسمك ايه؟ قال حزن. ابوه مسميه حزن، عارفين حزن يعني ايه؟ غليظ، صعب، ده معناه خشن. وفي ناس بتسمي اسماء غريبه، والعرب كان ده حالهم قبل الاسلام، عندهم علقمه، مره، حرب. اسمك ايه؟ قال له حزن. واحنا لحد النهارده في ناس بتسمي اسماء عجيبه علشان الواد يعيش، يسموه شحات. ليه؟ عشان يعيش، شحات. طب شحات يعني لما يجي يخبط على باب واحد وصاحب البيت يقول من؟ يقول له شحات، هيقول له على الله. يسمي ابنك شحات؟ اتق الله يا اخي على اي حال. قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل سهل. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الكلمه الطيبه ويعجبه الفأل الحسن. قال له حزن ايه؟ انا هسميك سهل. بل سهل. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. والله يا رسول الله انا اسف، معلش ده اسم بقى انا بعتز بيه، ابويا سماني حزن مش هغيره. يا عم انت سهل، انا بسميك سهل. قالوا لا حزن. قال ابن المسيب حفيده فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. قال ابن التين ومعنى قول ابن المسيب فما زالت تلك الحزونة فينا يريد امتناع التسهيل في الأمور، يعني كل ما يقضوا مصلحة يطلع لهم واحد زي بتاع تعال بكرة يا سيد. فما زالت تلك الحزونة فينا حتى الآن، يريد امتناع التسهيل فيما يريدون. ونموذج آخر أعجب من الخيال، الهلاك السريع لمن رد دعاء الشفيع. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، احنا بنسمي زيارة المريض عيادة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس، طهور إن شاء الله. شوف الكلام الحلو، تخش على واحد عيان نفس له، اعمل على شرح صدره، احمله على حسن الظن بربنا، ما شاء الله ده انت وشك مورد، ده انت عريس يا اخي، يلا قوم معايا، ده انت ما شاء الله عليك كده. مش تخش يا خبر ابيض وشك اصفر النهارده وعينك داخله لجوه، يعني اكتب الوصيه بقى، اكتب الوصيه الله يبارك لك. يا عم حرام عليك. وبعضهم يدخل على المريض يقول له اصبر افتكار رحمة. هو ربنا بينسى يا عم الحج عشان يفتكر؟ دي كلمة غلط. وما كان ربك نسيا، قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. افتكار رحمة. والمريض يقول له الحمد لله افتكار ربنا رحمة، من اسبوعين رجلي اتكسرت، ما انت كنت معاي، واول امبارح عاملين عملية لمراتي، والواد من جمعتين سقط في الثانوية العامة. يلا ربنا دايما فاكرني بالبلاوي، الحمد لله، اللهم إني صابر. صابر صابر يا عم صابر، ده انت خربت الدنيا. ويقول لك بقى أنا حظي كده، الله يا أخي ده أنا لو تاجرت في طوائي يمكن ربنا يخلق الناس من غير روس. أنا حظي كده، إن حظي كدقيق بين شوك نثروه، ثم أتوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوه، صعب الأمر عليهم فقالوا كيف من أشقاه ربي تسعدوه. يا عم ارحمنا بقى واخلع النظارة السودة دي. النبي صلى الله عليه وسلم وقع مع واحد بالشكل ده، راجل عجوز وعيان، دخل يبشره لا بأس طهور إن شاء الله، ربنا يغفر الذنوب بالمرض ده مع الصبر ويرفع الدرجات، طهور إن شاء الله. قال العجوز قلت طهور؟ قلت طهور؟ كلا بل هي حمى طفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. قال الطبراني في الكبير وعبد الرزاق في المصنف فأصبح الأعرابي ميتا. مش ده ظنك بربنا؟ النبي بيدعي لك بيقول لك طهور أحسن الظن، قال له ما يلزمنيش الكلام. طهور مين يا عم؟ دي حمى مولعاني هتفرتك دماغي وهموت الصبح، راح ميت. قال له فنعم إذن. قال الحافظ ابن حجر قال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك دعاء من النبي عليه، دعا

التي يستجلب بها البلاء، إذ أن البلاء موكل بالمنطق. فرعون لما آسيا وجدت سيدنا موسى وعينيها وقعت عليه كده حبته على طول من أول نظرة، وألقيت عليك محبة مني، أي حد في ذرة خير يشوف سيدنا موسى يحبه. أول ما شافته قالت لفرعون إيه؟ قرة عين لي ولك. قال بل لك وحدك. فكان قرة عين لها وكان جحيما على فرعون. الشاعر بيقول احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. اوعى تفتح صدرك وتقول ده انا ده لو في عصر الصحابه كده وجلدوني زي بلال هبقى بطل. ليه؟ سألوا الله العفو والعافيه. عند الشدائد تنفسخ العزائم. ليه بتتمنى البلاء؟ ابنك مزعلك، روح الهي ما ترجع. طب ليه كده؟ مش ممكن تصادفي ساعه اجابه يروح ما يرجعش فعلا، وساعتها يبقى اكبر متحسر عليه انت. تقولك انا بدعي من ورا قلبي، انا بدعي على ابني واكره اللي يقول امين. طب ما تدعيش اصلا. البلاء موكل بالمنطق، وهذا نموذج نختم به. ريح شديده اخذت صحابي طيرته اكتر من 200 كيلو بسبب مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي حميد رضي الله عنه قال انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. الليلة دي هتيجي ريح جامدة جدا، محدش يقوم، محدش يتحرك، واللي له جمل يربطه عشان ما ينشغلش بيه. فهبت ريح شديدة، فقام رجل من الصحابة فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. قال النووي وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن بعض الغيب ووقع كما قال، وفيه دلالة على شفقته على المسلمين وحرصه على مصلحة المسلمين. ثم انظر إلى عقوبة الصحابي الذي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن ننسى ما نزل بالصحابة في أحد عشان خالفوا أمر النبي. الصحابة الأبرار الأخيار الأطهار في أحد، النبي جعل 50 صحابي تحت قيادة عبد الله بن جبير على جبل الرماة وقال لهم لو انتصرنا فلا تبرحوا الجبل، لو تخطفتنا الطير فلا تبرحوا الجبل، وأكد عليهم قوي. في أول اليوم كانت الغلبة للمسلمين، نظر الرماة فوجدوا الكفار ينسحبون فقالوا الغنيمة الغنيمة، فقال ابن جبير قائدهم لقد أكد النبي علينا ومنعنا من النزول، قالوا الغنيمة ونزلوا، ولم يثبت منهم إلا 10 قتلوا نتيجة مخالفة الصحابة لأمر النبي في أحد. إيه؟ استشهد 70. النبي نفسه لم يسلم من الأذى، شج رأسه، غاصت حلقات المغفر في خديه، كسرت رباعيته، نزف دمه، ولم يشفع للصحابة اللي خلفوا أمر النبي إن قائد الجيش هو رسول الله محمد، وأن فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عشان الناس تعرف خطورة مخالفة أمر النبي حتى لو الصحابة هم تحت التهديد. يبقى يا أخوانا تمسكوا بالسنة، عضوا عليها، لا تفرطوا فيها. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أنا كتبي 20 موقف موجودة إن شاء الله في الأحاديث الصحيحة وفي كتب العلم الموثوقة، لكن نكتفي بهذا القدر لأن الوقت داهمنا، وفي امرأة نحسبها صالحة مبتلية بسرطان وحالتها خطيرة، أهلها يرجون منكم الدعاء لها بالخير، واسمها سارة إن لم أكن قد قانتني الذاكرة. اللهم اشفها خاصة واشف مرضى المسلمين عامة، اللهم اشفها خاصة واشف مرضى المسلمين عامة، اللهم ألبسها ثوب العافية، اللهم أبدلها لحما خيرا من لحمها.

0: ودما خيرا من دمها برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: على الظمأ وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 52 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو القيوم. القيوم كما تعلمون وكما هو وارد في الحديث الصحيح، اسم من أسماء الله الحسنى. معاني القيوم في اللغة، طبعا اللغة لها أصول، لها أصل ثلاثي مجرد، قوم وقيم. فالقيم هو السيد المدبر للأمور، سائس الأمور. القيم تقول قيم المكتبة، أمينها، سيدها، من بيده أمرها. دين القيمة الملة الحنيفة، الحنيفية، التي تتوافق مع الفطرة والتي تميل النفس إليها. علامة أن هذا الدين دين الله أن النفس تميل إليه وترتاح له ويتوافق مع فطرتها ومع خصائصها. وفي النفس حاجة لا يرويها المال، ولا ترويها المكانة، ولا ترويها المتع، ولا ترويها الشهرة، لا يرويها إلا الإيمان بالله عز وجل. لذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كان بالإمكان أن ترتاح وأن تطمئن وأن تسعد وأن تستقر بغير الله، فهذا الدين ليس دين الله، لأن دين الله لا ترتاح إلا له، ولا تسعد إلا به، ولا تركن إلا إليه، ولا تشعر بالأمن إلا في ظله، ولا تشعر بالفوز إلا بطاعة الله عز وجل. توافق النفس مع الدين شيء عجيب. الإنسان قد يحوز الدنيا بأكملها لكنه قلق، ضائع، مشتت، مبعثر. أما إذا عرف الله عز وجل مؤنت نفسه وسكنت وارتاحت وأمنت وتفاءلت واستبشرت واستشرفت وارتفعت وكبرت. دين القيمة دين الحنيفية الذي تميل النفوس إليه، تركن إليه. إن لم تقل أنا بعد أن عرفت الله استقرت نفسي، وجدت نفسي، ارتاحت نفسي، سعدت بقرب الله، شعرت بالأمن، شعرت بالطمأنينة، شعرت بالتوازن، علامة إيمانك أن تقول هذا الكلام. يوم القيامة من قيمة ومن قومة، يوم البعث الذي يقوم فيه الخلق لله رب العالمين. وقفوهم إنهم مسؤولون. هل رأيتم مذنبا يستجوب وهو جالس؟ أبدا، يجب أن يقف. وقفوهم إنهم مسؤولون. فيوم القيامة لشدة هول هذا اليوم يقف فيه الناس لرب العالمين ليسألوا، ليحاسبوا عن كل صغيرة وكبيرة. والقيوم مبالغة من القائم بالأمر، يعني في إنسان مدير مستشفى، مدير مؤسسة، مدير معمل، دوامه من 8 إلى 2، لكن في مدير دخل هذا العمل في دمه، يقتني سريرا في مكتبه وينام في مكتبه، ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، ويتابع كل أمر، ويضبط كل تصرف. تقول هذا قيوم مبالغة من قائم، يعني المبالغة في تدبير الأمور وفي تسييرها وفي تنظيمها نقول له قيوم. فالقيوم والقائم والقيم هذه كلها من فعل ثلاثي، إما أن نقول قوم أو قيم، كلاهما صحيح، تقول قوم الأمر وقيمه. هذه اللغة، فما علاقة هذا الاسم بحقيقته؟ القيوم هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، ما منا واحد على الإطلاق قائم بذاته، لا يدري ماذا يحدث بعد ساعة ولا بعد دقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته. وجودنا مفتقر إلى إمداد الله، إلى أن يسمح الله لنا أن نعيش ساعة أخرى، يوما آخر، أسبوعا آخر. وجودنا ليس ذاتيا، لذلك من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. الله جل جلاله هو القيوم، أي يقوم قائم بنفسه مطلقا لا بغيره. هذا شطر المعنى. الشطر الثاني، يقوم به كل موجود، كل شيء موجود في الكون قائم بالله، كن فيكون، زل فيزول. إن رأيت الشمس لأن الله سمح لها أن تبقى فهي باقية، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. إن رأيت إنسانا أمامك هو واقف أمامك يحدثك لأن الله سمح له أن يبقى حيا، فهو قائم بذاته وقائم به كل موجود إطلاقا، كل موجود قائم بالله. لذلك الإنسان يرتكب خطأ فاحشا إذا قال أنا، أنت لا شيء، أنت شبح. إذا سمح الله لك أن تعيش يوما عشته، وإلا لا يسمح لك أبدا. الحقيقة هي مهمة جدا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي عافاني في بدني، الحمد لله الذي رد إلي روحي، وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. لذلك المؤمن دائما يرى هذه الحقيقة، أن قيامه بالله، وجوده بالله، الآن استمرار وجوده بالله. دقق، فصل. تمتعك بعينيك لأن الله سمح لك بذلك، تمتعك بأذنيك، تمتعك بلسانك، بفمك، تمتعك بعقلك، بجهاز هضمك، بجهاز دورانك، بدسامات قلبك، بشرايين قلبك، تمتعك بكليتيك، تمتعك بكل خلية في جسمك بإذن الله وإمداده وموافقته. لذلك أجمل كلمة في القيوم القائم بنفسه مطلقا لا بغيره، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود. قال حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام شيء إلا به، لا وجود ولا دوام، بربكم إذا كان كل شيء موجودا بقيومته، وإذا كان كل شيء مستمرا بقيومته، فعلاقتك مع الذي مع القائم به كل شيء أم مع الذي لا يملك من أمره شيئا؟ هنا التوحيد. يعني إذا أنت أرضيت إنسانا وقيامه بالله، وعصيت خالقا، عصيت الذي إن أراد له الفناء فني طورا، وأرضيت الضعيف الفاني. لذلك الحي القيوم حياة كل شيء وقيامه بالله عز وجل، حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به. وقيل القيوم هو الباقي الذي لا يزول، قيل هو المقيم للعدل القائم بالقسط، قيل هو القائم بنفسه الغني عن غيره الذي لا ينام. هذا معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني إخواننا الكرام، يعني الإنسان المثقف المؤمن لا يليق به أن يقرأ القرآن هكذا. أخي قراءة الكرسي مفيدة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألا ينبغي أن تعرف من هو القيوم؟ يقوم به كل شيء، وكل شيء مفتقر في وجوده واستمراره إليه، يحتاجه كل شيء في كل شيء. فإذا أيقنت بهذه الحقيقة، هل تلتفت إلى القيوم أم إلى الذي يقوم وجوده بالقيوم؟ إلى القيوم. القيوم هو القائم بتدبير أمر خلقه. الآن غير أنه وجودك قائم بالله، وجودك، وغير أنه استمرار وجودك قائم بالله، في معنى ثالث، هو القائم في رزق العباد. أنت نايم، الأمطار تهطل، الرشيم يتحرك، التربة فيها رطوبة، المعادن تنحل، الجذر ينمو، القلونسوة تحفر الصخر، الماء أذيبت به المعادن صعد إلى عروق الشجر، انعقد الثمر، انعقد الزهر، نمت الأوراق، انعقد الثمر، أصبح ثمرا يانعا. أخواننا الكرام، المؤمن إذا أكل تفاحة، أكل عنب، أكل سين، أي فاكهة يأكلها، يجب أن يرى يد الله التي صنعته. أنت ماذا فعلت؟ زرعت البذرة وسقيت التربة وسمدت، فمن جعل الرشين ينمو؟ الواحد لازم يعرف. ضع حبة فاصوليا في قطن مبلل وراقبها، بعد يوم أو يومين نبت الرشين، في حياة، نمى الساق، نمى الجزيف، اضغط على هذه الحبة فارغة، هذا الغذاء كافي لنمو الرشين والجزيع والجزيف، ثم تأخذ الغذاء من التربة. هذا خلق الله. يا أخواننا، ظاهرة النبات وحدها أكبر آية على عظمة الله. النبات وحده، النبات، القطن نبات، الإنسان لبس قميص داخلي نبات، السواك نبات، الخلة نبات، الليف في الحمام نبات، الأصبغة نباتات، الأدوية نباتات، الأثاث نباتات، الأشجار المثمرة نباتات، الخضار والفواكه. يعني كلمة نبات كل شيء كلمة تلفت النظر. إذن القيوم فضلا عن أنه قائم بذاته يقوم به كل موجود، كل موجود الجبل، يعني ما كل كائن حي، لا، كل موجود، الشمس موجودة، القمر، الجبل، البحار، يقوم به كل موجود ويستمر به كل موجود. والمعنى الإضافي أن الله قائم بتدبير أرزاق العباد، يعني استهلاك العالم في اليوم من اللحم كم دابة؟ العالم كله. هذه الدواب تتوالد. استهلاك العالم من الماء كم في اليوم؟ هذا الماء أساسه أمطار وأنهار وينابيع. استهلاك العالم من الخضار والفواكه، يا ترى كم ألف طن حمضيات في العالم تزرع؟ نحن بلد متواضع، عندنا ساحل ضيق، في عندنا 90,000 طن تم تصديرها خارج القطر من الحمضيات. إنتاج العالم كله من الحمضيات كم؟ إنتاج العالم كله من الموز كم؟ نهر الأمازون 300,000 متر مكعب بالثانية، 300,000 متر مكعب. طيب هالمياه من أين جاءت؟ هذه النباتات، الغابات، الأخشاب التي يستهلكها النجارون في العالم من أين؟ من الغابات. من أمد الغابات في هذه الأخشاب؟ الله جل جلاله. الحديد، أطنان الحديد بالعالم من أين جاءت؟ من الفلزات. من أودع في الأرض هذا المعدن النافع وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس؟ الله جل جلاله. فهم القيوم فهم آخر، الذي يدبر أمر العباد بتأمين أرزاقهم وحاجاتهم ومعادنهم وزروعهم ومياههم. وقال مجاهد: القيوم هو القائم على كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما في مخلوق فلتان. انت تتصور ان الامور هكذا، فلان قلبه قاسي، يده طولة أو طويلة، الله مالكه. أوضح آية في هذا: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قيوم على كل شيء، ما في حدا فلتان أبدا. تقتضي عدالة الله أن يكون قيوما على كل كائن. حيوان شرس، حيوان مخيف، عقرب، أفعى، هذه الحيوانات المؤذية تتحرك بأمر الله. ما في مخلوق يتحرك بإرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل أبدا. وأن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. القائم على كل شيء. وقال بعض العلماء: القيوم هو القائم على خلقه بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. بآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله عباد الله، وأجلوا في الطلب واستجملوا مهنكم. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. وقيل: القيوم هو المدبر المتولي لجميع الأمور التي تجري في الكون. يعني أنت إذا سمعت خبر فيضان، خبر زلزال، خبر إعصار، خبر انهدام، شيوع مرض، تفشي وباء، حرب أهلية قامت بين فئتين، الله ما له علاقة به الشيء. قنبلة ألقيت على هيروشيما، الله ما له علاقة به القنبلة. القيوم لا شيء يقع في الكون إلا بأمره ومشيئته وإرادته وحكمته وقدرته وعلمه وتدبيره. إذا كان وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ماشي بالخريف ببستان وجدت ورقة زيتون سقطت، إذا كان الله في القرآن الكريم ورقة

وقيل القائم على كل نفس بما كسبت، عم بيحاسب كل إنسان حساب دقيق. قيوم، الغشاش له معاملة، والصادق له معاملة، والخائن له معاملة، والمتقن له معاملة، وغير المتقن له معاملة. يعني سمعت عن أخ عمل مهندسا في بعض دول الخليج، أخلص إخلاص منقطع النظير، يعني أعطى من يعمل عنده راتب فلكي، ثم شعر أنه ينبغي أن يستقر في بلده إلى جوار أمه وأبيه، فترك وعاد إلى بلده. ذهب زيارة طارئة لإجراء بعض يستكمل بعض المعاملات، فعرض عليه من يعمل عنده أن يقيم شهر هنا وشهر هنا، وعشرة آلاف درهم في الشهر، يعني 150,000 ليرة تقريبا، وبيت فرش له. السبب استقامته وإخلاصه وتفانيه في خدمة عمله. سبحان الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. لما النبي قال الأمانة غنى، الأمانة واسعة كثير، طبعا من معانيها الضيقة أن الإنسان ما يأكل مال حرام، من معانيها الواسعة أن تكون أمينا في عملك، أمينا في اختصاصك. يعني إنسان لا يحتاج إلى عملية إطلاقا، تقول له إذا ما بتعملها بعد يوم بتموت، و450,000 تأخذ منه، يعني ولا يحتاج إليها إطلاقا، هذا ليس أمينا على اختصاصه. يعني موضوع الأمانة موضوع واسع جدا. إذا الإنسان بعمله عمل شيئا يزيد دخله ولا ينفع الشخص الذي يتعامل معه، فقد خان الأمانة، خانها. يعني أنت عندك بلور 6 ميلي بتركبه مكان 3 ميلي تأخذ سعر غالي، هذا النافذة أنسب سماكة لها 3 ميلي، عندك 6 ميلي بتحمله ثمن باهظ وعبء ووزن بلا فائدة من أجل أن تبيعه هذا اللوح، خنت الأمانة أنت. والله موضوع الأمانة واسع لدرجة الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ابنك أمانة، إذا أنت عندك صيدلية الأدوية كلها أمانة برأسك، إذا انتهى مفعول دواء، أنا بعرف شخص اشترى دواء منتهي مفعوله، أنا كنت أظن أن الدواء الذي ينتهي مفعوله لا ينفع لكنه لا يضر، هذا كلام غير صحيح. الدواء الذي ينتهي مفعوله له ضرر كبير جدا. هل تصدقون أنه يصيب الإنسان بالكآبة أحيانا؟ أنه في مواد مركبة لما تفكك أصبح سامة، هي مركبة نافعة، فتبيع دواء منتهي مفعوله خنت الأمانة. موكل بقضية تقدم مذكرات غير متقنة، ما رجعت قوانين، خصمك يقف أكثر، راحت الدعوة منك، أنت خنت الأمانة. فالمحامي أمين، الطبيب أمين، في أخطاء كثيرة جدا ترتكب من أصحاب الاختصاصات العليا لأنهم موثوقون، ولم تكن هذه الثقة في مكانها أحيانا. موضوع الأمانة، يعني أنت تبيع خبز للناس متأكد أن هذا العامل في الليل يده نظيفتان، يعني إذا الإنسان صار في عنده شيء، يعني عنده تنكة زيت غالية جدا وجد فيها سارة بتريحها للناس، ما بيعرفوا الناس، ما في إنسان عنده قدرة يعرف، لكنك خنت الأمانة. دين عظيم كثير، يتغلغل الدين إلى أدق التفاصيل، إلى أدق التفاصيل. أضرب لكم مثال بسيط نموذجي، أخ من أخواننا كان يلف محركات،

0: قال لي يجيني محرك محروق شرط 5000، افتحوا لقي في طاق مقطوع خارجي، احمر بالكاوي ثانية واحدة، اشتغل المحرك. يجي ثاني يوم قال له 5000 اسمح لنا. قال لي قبل أن أعرف الله، بعد أن عرفت الله قال له 25 ليرة. شو الحكي؟ 5000 قلت لي ما في شيء المحرك، في طاق مقطوع خارجي، لحمنا وانتهى الأمر. أمانه والله الذي لا إله إلا هو لا يتبدى الدين إلا في عملك، الدين الحقيقي الحقيقي لا يتبدى في صلاتك ولا في صيامك ولا في حجك ولا في عمرتك، يتبدى في عملك اليومي. توضع مادة تؤذي أبناءنا الصغار، أنت صاحب معمل غذائيات، خنت الأمانة، وعندئذ ضع صيامك وصلاتك في الحاوية. يلي بيخون الأمانة في صناعته لا عبرة لا لصلاته ولا لصيامه، خان الأمانة خلاص. فالعبرة أن تستقيم على أمره، إن استقمت على أمره الصلاة لها معنى، والصوم له معنى، والزكاة لها معنى، والحج له معنى. لذلك وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن معاني القيوم القائم على كل نفس بما كسبت. شاب مستقيم له معاملة خاصة، له زواج خاص، له مستقبل خاص. شاب منحرف قبل الزواج، في عنده زوجة بلاء من الله جايته، بلاء من الله إنه قبل الزواج ما كان عفيف. إنسان دخله حرام بيجي البلاء الأعظم كل يوم، خليه يرجع فيه بتركه بيعم تقصر. طبعا أنت لما بعت الزبون ما اتقيت الله عز وجل، ما راقبت الله وأنت تبيع هذا الإنسان الساذج. غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام، لم تتق الله في البيع. جاك واحد خوفك، هات هويتك. يعني مشكلة، الأمور دقيقة جدا. فلذلك القيوم القائم على كل نفس بما كسبت. امرأة محبة لله عز وجل، مستورة محجبة، هي لها زوج خاص، لها زوج يكرمها ويحفظها ويرفع شأنها ويرحمها. امرأة فاسقة متفلتة لها زوج يضربها ويضيق عليها، هي إلى معاملة، هي إلى معاملة. شاب أمين يتهافت الناس على تشغيله عندهم، شاب غير أمين يتنافس الناس في صرفه عنهم. القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل الحفيظ على كل شيء، كل شيء مسجل أبدا، صورة وصوص ملونة، وسوف تعرض عليك يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أركبت مع أخي اليوم سيارته، هي صورة السيارة مع التاريخ والسرعة شو هي اللي هي مخالفة، أرسلوها له يوم كذا، يوم 7/8/76 فرضا 86، الساعة 6:03 كنت في شارع المزة ماشي 78 تفضل. إنسان سواها، فكيف خالق الأكوان؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سجل، إذا كان كل أعمالنا مسجلة صوت وصورة، وسوف تعرض علينا عملا عملا يوم القيامة. أجب خالقك. لو أنه كذب الإنسان في جواب، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. وقيل القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. الدائم يعني ما في إنسان أيام بينتبه لعمله فترة وبيرتاح فترة وبيأخذ إجازة أسبوعين، وبتجي فترات تتعب ما بيتابع الأعمال. نصيغة مبالغة القيوم، يعني القائم بتدبير خلقه على الدوام، اللي في معنى الاستمرار. الإمام الغزالي له رأي في هذا الاسم لطيف، قال اعلم أن الأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى محل كالأعراض والأوصاف. يعني كلمة أحمر هذه جوهر أم عرض؟ هذه عرض، أنه تحتاج إلى شيء يقبل هذا اللون، تحتاج إلى ماء يلون بالأحمر، تحتاج إلى جدار يطلى بالأحمر، تحتاج إلى ضوء يخترق سطح أحمر في أحمر. فكلمة أحمر هذه صفة، ليست عرض، ليست جوهرا. أما إذا قلنا طاولة جوهر، قال الأشياء تنقسم إلى ما هو ما يفتقر إلى محل كالأعراض والأوصاف فيقال إنها ليست قائمة بنفسها، وإلى ما لا يحتاج إلى محل. نقول الشمس مثلا، الشمس جوهر، القمر جوهر، الحصان جوهر، لكن الحقيقة الدقيقة هو أن الشيء الجوهري الذي لا يحتاج إلى محل هو مفتقر في وجوده إلى الله. طبعا نحن فيما يبدو لنا أنه هذا الرخام جوهر أما لونه عرض، هذه السيارة جوهر لونها سوداء عرض، هذا الضوء جوهر لون أصفر فيه عرض، أما عند الإمام الغزالي وهو الحق أن الأشياء التي تتوهمها جوهرا هي في حقيقتها مفتقرة في وجودها إلى الله. إذن بالحقيقة ما في، كله عرض. لذلك الذين قالوا الكون كله وهم أو شبح من هنا انطلقوا، كل شيء قائم لله. لذلك من هو الذي لا يفتقر إلى سواه؟ اسمعوا الشرح ما ألطفه. قال وإن لم يحتاج إلى محل، شيء ما احتاج إلى محل، فإن كان في الوجود موجود تكفي ذاته بذاته، موجود قائم بذاته ولا قوام له بغيره، ولا يشترط في دوام وجوده وجود غيره، فهو القائم بنفسه مطلقا، فإن كان مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء من دونه ولا دوام وجود شيء من دونه، فهو القيوم، لأن قوامه بذاته وقوام كل شيء به. قال هذا الشيء، هذا الموجود، هذا القائم بذاته الذي يقوم به كل موجود ليس إلا الله، ما في إلا الله، وجود ذاتي يقوم به كل موجود، ما سوى الله عز وجل أعراض وأشباح وأوصاف ولا شأن لها. اسم القيوم ورد في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. يعني إخواننا الكرام إذا قرأتم قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم معاني كثيرة جدا وردت دقيقة جدا، هكذا تعرف الله عز وجل. معنى القيوم، هذه معاني كلمة القيوم. قال من أدب المؤمن مع اسم القيوم أن يعود قلبه الانقطاع عن الخلق ما دام يعرف أن كل شيء قائم بالله. يعني إذا كان فكرة دائرة لقيت فيها ألف موظف، ما بيقدر موظف يحك راسه إلا يأخذ موافقة من المعلم. فتحاكي حدا عليك بالمعلم ما في غيره. يعني إذا كان ألف موظف ما بيقدر موظف يحكي كلمة ولا يعمل تأشيرة ولا إشارة ولا موافقة ولا حركة إلا إذا كان أعطى أمر المعلم، أنت بتحاكي حدا من هؤلاء الآن؟ بتضيع وقتك معهم؟ بتعاوني؟ والله ناخذ موافقة، شوف إذا كان بيوافق لك أنا ما عندي مانع. كيف بصير مع المراجعين؟ ممكن ما بقدر حتى ناخذ موافقة المعلم. فإذا كان كل هالناس بيد هذا المدير العام، فأنت عندئذ علاقتك مع المدير العام قابله إله. لذلك قال من أدب المؤمن مع اسم القيوم أن يعود الإنسان نفسه انقطاع قلبه عن الخلق ما دام يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو القائم والقيوم. لذلك قال بعض العارفين حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصرا غيره. والله أحيانا يعني بيقول إنسان والله دبرتها مشيتها عملت خطة محكمة نفذت فيها، أقسم بالله أشعر أن هذا الإنسان مشرك. إيه الله سمح لك، الله وفقك، الله جعل الآخرين يغضون النظر عنك، الله عز وجل خلق في قلبهم عطفا عليك، الله حجبهم عن معرفة هذه المخالفة. أحيانا لا تقول دبرت حالي، حتى لو واحد عاونك الله سمح له يعاونك، سمح له ألهمه، يا أما خاف منك يا استحى يا عطف عليه. لا تقول أنا دبرت أموري. قال حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصرا غيره، ولا لرزقك خازنا غيره، ولا لعملك شاهدا غيره. المخلص ما بيحتاج إلى ضجيج، ما عنده إخلاص. يعني إذا كان ساوى وليا لكن إن شاء الله عجبكم بده يستجدي المديح. إذا كان عمل حفلة دائما يسأل بيمشوا تندحوه. أما المؤمن لا يطلب على عمله شاهدا غير الله، ولا يرجو غير الله، ولا يعرف أن أحدا ينصره غير الله. قال من أدب المؤمن مع اسم القيوم أن من علم أن الله هو القيوم بالأمور استراح من كد التعبير وتعب الاشتغال بغيره وعاش براحة النفس ولم يكن للدنيا عنده قيمة. يعني ما هو لك لك، وما ليس لك ليس لك، والله عز وجل لا ينسى ولا يغفل، وأمرك بيده. الأمر تيسر الحمد لله، تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعضهم يا ربي لست سبحانك محتاجا إلى أحد والكل محتاج إليك، يا عليم السر في أغواره كيف للأسرار أن تخفى عليك، كل شيء بك باق دائم والذي تقضيه مكتوب لديك، يا مضيء النجم يا قيوم يا ناقل الأطيار من أيك لأيك. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالليل يتهجد ودعا ربه فقال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. أحيانا يقول لك أنه صار في خلخلة بطبقة الأوزون وصار سرطان الجلد بالـ170، يخاف الإنسان، الله موجود، الله عز وجل أليس قادرا أن يرممها؟ قادر، لكن من دون إيمان بالله الحياة مخيفة مخيفة. بتهكى الهم الأوزون المتخلخل، قلق من الأوزون، قلق من التلوث، قلق من الأورام، قلق من أمراض القلب، قلق من فشل كلوي، شو الحياة هي؟ لكن بالإيمان بالله في طمأنينة. قال اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دعاء النبي في صلاة التهجد. أيها الإخوة، يعني أحد أكبر مهام الإنسان في الحياة الدنيا أن يعرف الله، ومن أبرز ما يقتضي أن تعرف الله به أن تعرف أسماءه الحسنى، واسم القيوم من أسماء الله الحسنى، وإذا تعمقت في اسم القيوم تركت الخلق واتجهت إلى الحق، وارتاح قلبك من القلق ونفسك من الاضطراب، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الخوف.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
1: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
2: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب التوبة.
2: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
2: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
1: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم، ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملؤوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي.

فيمسك التي قضى

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.

كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم.

فادعوا الله مخلصين له

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء

مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإن

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولا

جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

الأغلال.

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين

سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا

وسخر لكم ما في السماوات

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليماً

بإثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب

حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد

قال

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهل

قلوبه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصدت

مُكْرَمٍ مُثْقَلُونَ. أما

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءوا

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاره

ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسبحان.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمث

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا.

لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى.

الأفراد ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب لا إله إلا أنت أجود من سئلت وأوسع من أعطيت وأرأف من ملكت أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما

اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن

واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك من أن يتخبط

ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واحفظنا من كل جنب، وفرج عنا كل كرب، يا عالم الخفيات، يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش يلقي الروح من أمره.

على الخطايا فلم يفضحنا يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصبح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها نسألك يا رب.

نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك

اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وبيوتنا من المنكرات ومجتمعاتنا

اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم اجعلهم هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين. واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استعملهم في طاعتك، واستعملهم في

أغف رب ملهوفا بعين عناياتي وأمكث إله المسلمين من الخطب أغف رب ملهوفا بعين عناياتي

وصل على

وصلي على طه الشفيع محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

حقيقة الإيمان. الإيمان بالله تعالى ليس مجرد تصديق بالقلب ولا مجرد اعتراف باللسان، ليس مجرد اعتراف لله تعالى بالوحدانية والتفرد فحسب، ولكن الإيمان تصديق وعمل وعبادة وجهاد وخلق وسلوك. الإيمان منهج كامل يشمل كل مجالات الحياة. والقرآن الكريم حين يذكر الإيمان يقرنه دائما بالعمل، كما جاء في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله العظيم.

المسلم. إن للوالدين في الإسلام منزلة سامية لا تعدلها منزلة ولا ترقى إليها درجة. هذه المنزلة تقتضي الإحسان إليهما والترفق بهما والعطف عليهما في حياتهما والترحم عليهما والدعاء لهما بعد وفاتهما. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كان ينفق ماله في طاعة الله، فجاءت أمه وإخوته إلى صاحبه عبد الله بن المبارك يشكونه في ذلك، وقالوا إن هذا لا يمسك شيئا ونخشى عليه الفقر. فعندما كلمه ابن المبارك قال له سهل: أرأيت لو أن رجلا من أهل المدينة أراد أن يشتري له دارا في العراق، وأراد أن يتحول من المدينة إليها، أيخلف بالمدينة شيئا وهو يسكن في العراق؟ قال له ابن المبارك: لا. فقال له سهل: فالذي يريد أن يتحول من الدنيا إلى الآخرة كيف يترك في الدنيا شيئا؟
1: قد جئت.

من مأثور الحكمة إخوة الإيمان مجالسة أهل الذكر تجلو عن القلوب صدأ الذنوب، ومجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم الأخلاق، ومجالسة العلماء تزكي النفوس. ومن أقوال الصالحين: مثل الرجل في الدنيا مثل رجل له ثلاثة خلان، قال أحدهم: أنا خازنك، خذ مني ما شئت واعمل به ما شئت. وقال الآخر: أنا معك أحملك وأضعك، فإذا مت تركتك. وقال الثالث: أنا أصحبك أبدا حياتك وموتك. فأما الأول فماله، وأما الثاني فعشيرته، وأما الثالث فعمله لا يفارقه أبدا.

إخوة الإيمان، لقد سلك التابعون نهج الصحابة الكرام في الورع والخشية من الله تعالى، سلكوا نهجهم في دقائق الأمور وصغيرها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظنا بالإسلام أجمعين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.

0: حقيقة الإيمان كتب هذه الحلقة أحمد محمد حفني، ولكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وحتى لقاء الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
3: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي

وكل شيء

وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود، وفي الأطيار تشتيني، ربي هو الله.

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرتي.

دينه. الحمد لله، الحمد لله، صوت الحق يشجيني والحب يسري.

سيعطيني ويرضيني. ولا فمي بسمة

وبخاطري آمل في أن ربي سيعطيني.

دينه وملء قلبي إشراق له آلة يشير أم

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الاستهالات والأبيات، قدمها المجتهد الشيخ دلانا فيدي، ثم رفع بعدها أذان الفجر هنا في الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة، ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، فيقولون إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين، لنعود إلى ديننا عودا حميدا، ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك، الجامع الأزهر الشريف، الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين، لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم. ها هم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا العظيم، وهذا هو قرآننا. فعودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى سنة نبيكم، حتى ينصرنا الله على أعدائنا. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.

عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، لك لا تخلف الميعاد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله، سووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقد

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار وهما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون الله.
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضن حلالي وعلم بأنك

لولاه في محو.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

0: حاضر إلى مولاه.
1: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند الآية الثانية التي تختص بأمر الإنفاق، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبني في هذه القضية بناء اقتصاديا اجتماعيا سليما يأتي نتيجة للتفاوت في المواهب، ويأتي أيضا ليثبت للإنسان بأغيار القوة أنه قد يعجز، فإذا ما عجز ووجد من مجتمعه ما يعينه على أمر حياته فرح بمجتمعه الإيماني فرحا لا يجعل للحقد في قلبه سبيلا، ويتمنى هو بعد ذلك حينما ذاق حلاوة العطاء أن يكون معطيا. فالحق سبحانه وتعالى طمأننا بالآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيده، وضرب لنا المثل بالأرض التي تؤتينا بدل الحبة 700 حبة، ثم قال: وآفة الإنفاق أن يكون معه من، لأنه يفسد قضية الاستطراق الصفائي في الضعفاء والعاجزين. ولذلك سيقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. كلمة الأجر وعند الرب كأنها أحيلت إلى موثوق بأدائه وإلى قادر على هذا الأداء. وانظر إلى الدقة الأدائية في قول الله: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. كان الكلام يستقيم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ولكنك تجد ثم هي لها موقع، لأنك قد لا تمن ساعة العطاء ولكن تتأخر بالمن، فكأنه قال: يجب أن يظل عدم المن دائما بحيث لم يمنعك أن تمن وقت العطاء ولكنك تمن بعده. وثم دي للتراخي، ثم احنا عندنا الفاء للتعقيب وثم للتراخي، فكأن بيقول تراخى ومد الزمن مدا حتى لا تتبع النفقة منا ولا أذى وإن طال مين؟ وإن طال الإيه؟ وإن طال الزمن. ثم دي جاية تعمل إيه هنا؟ عشان تديني إيه؟ كما جاءت السين في قول الله سبحانه: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إني مهاجر إلى ربي يهدين. أما قال لك لا، ده السين دي عشان تتابع الإيه؟ تتابع الهداية. لأن السين تدل على الإيه؟ الاستقبال، فكأن تتابع الإيه؟ كذلك ثم هنا. يعني يجب أن تلاحظ أن الله منعك أن تمن وأن تؤذي منعا متصلا متراخيا لا ساعة العطاء. فإيه؟ وإحنا كنا زمان، إن كنت تذكرهم، أن شوقي لما بيتكلم على حمل الأثقال قال إيه؟ قال له: أحملت دينا في حياتك مرة؟ أحملت يوما في الضلوع إيه؟ غليلة؟ أحملت منا في النهار مكررا والليل من مسد إليك جميلة؟ وبعد أن عدد كذا وكذا وكذا قال له: تلك الحياة وهذه أثقالها، وزن الحديد بها فعاد ضئيلة. فكأن المن ده عملية إيه؟ فبيقول: الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى اطمئنوا لأن لهم أجر عند مين؟ ليه؟ لأن الذي يمن ويؤذي قد أخذ أجره، خد حقه، خد إيه؟ أريح نفسه، يبقى ملوش أجر عند مين؟ عند الله. ولأنه لم يتصور رب الضعيف وإنما تصور الضعيف، لو تصور رب الضعيف وأن رب الضعيف هو الذي استدعاه إلى الوجود وهو الذي أجرى عليه الضعف، يبقى هو الكفيل بأن يرزقه ولا لا؟ فكأنك بتؤدي عن الله. قال إحنا بنؤدي عن مين؟ بنؤدي عن الإيه؟ عن الله. ولذلك كان المقربون يقولون إننا نضع الصدقة في يد الله قبل أن نضعها في يد الفقير. ولذلك السيدة فاطمة عملت إيه؟ ألم تجل الدرهم وتطيبه؟ فلما سألها أبوها ماذا تصنعين قالت أجل درهما وأطيبه. لماذا؟ لأني نويت أن أتصدق إيه؟ أتتصدقين به مجلوا معطما؟ قالت لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. يبقى أكن اللي عايز بقى ربنا يبقى هذا الأجر هنا. والأجر عند من يغليه، الأجر عند من يغليه. شوف بقى، ولا خوف عليهم، يعني دي تمنع الخوف منهم ولا الخوف عليهم؟ كأن دي في عنصر ثالث هيدخل. ايه العنصر الثالث؟ ربما يأتي واحد يظهر انه يحبك، يقولك يا شيخ يا شيخ الدخل للأيام اللي جاي، يا شيخ ربما مش عارف ايه، يا شيخ ايه، ويدخل بقى ايه، يقول له ما تخافش عليه، ما تخافش، يعني كل واحد يوفر ايه، يوفر كلام. ولا هم ايه، ولا هم يحزنون. كلمة ولا هم يحزنون معناها أنه ستأتي في تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بأنهم تصدقوا، إما بسرعة الخلف أو برضا النفس أو برزق السلب كما قلنا، برزق إيه؟ لأن احنا قلنا إن آفة الناس أنهم ينظرون إلى رزق الإيجاب دائما، رزق الإيجاب يعني دخله قد إيه، ولا ينظرون إلى رزق السلب. ورزق السلب دي هو محط البركة. رزق السلب، هب أن إنسانا راتبه 50 جنيه وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تصرف منه 100 جنيه، كما قلنا يدخل فيجد ولده متعب عنده حرارة، فيدخل الله المسألة على قلبه بالرضا والاطمئنان، ويطلب من أم الولد أن تصنع له كوب شاي وأن تعطيه قرص إسبرين وتنتهي المسألة. ورجل آخر يدخل فيفزع ويقذف الله في قلبه الرعب ويأتي بالخيالات والأوهام في المرض، مناخية شوكية مش عارف إيه، ثم يذهب إلى الطبيب لينفق له 20-30 جنيه ودكها أضاها بقرش. اسمه رزق ايه ده؟ رزق السلب. فكما يرزق الله بالايجاب يرزق بالايه؟ يرزق بالسلب، يعني يسلب المصرف، يسلب المصرف. في واحد يبقى دخله 100 جنيه وربنا يجيب له مصارف تاخد منه 200، وواحد دخله 50 جنيه ويسلب الله عنه مصارف تصرف منه 100 جنيه، يبقى نقول اللي احسن؟ يبقى الناس بتنظر الى ايه؟ ولا هم يحزنون دليل على أنه سيأتي نتيجة النفقة بدون من وبدون أذن ما يفرح. اللي يفرح ده إيه؟ يا ترى من جنس أنه يزيده بالبركة أو يزيده بسلب الإيه؟ بسلب المصارف عنه. يوم يقول يا سلام أهاديا ده بركة الصدقة اللي أعطتها مش عارف إيه، يوم إيه؟ يفرح، تصدق بشيء وربنا خذ عنه إيه؟ شيء آخر كتير، يوم إيه؟ يفرح. ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. وبعد ذلك منبهنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية، هذه القضية إن لم تجد بمالك فأحسن بمقالك. لن تسعوا الناس بإيه؟ بأموالكم، فسعوهم بإيه؟ يبقى يجي لك واحد يطلب منك حاجة، يبقى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. ما معنى قول معروف؟ عادة تجد يقول لك المعروف والمنكر مقابل إيه؟ المنكر. كأن الأمر الخير أمر متعارف عليه بالسجية كده، فكأن المتعارف عليه دائما من جنس الجمال ومن جنس الخير، والذي تنكره النفس من جنس الشر ومن جنس القبح. ولذلك يقول لك قول إيه؟ معروف. فكأن من شأن الجمال، من شأن الحسن أن إيه؟ أن يكون معروفا، ومن شأن النقيض أن يكون إيه؟ منكرا. فقول معروف بأن ترده الرد الجميل بحيث لا تحفظه عليك، وبحيث لا توبخه أنه إيه؟ سألك. وإذا كان قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر لهما. أن في إنسان تياط الحاجة تلهب ظهره، ورآك أهلا لغنى أو ليسار أو جدة يمكن يعني يزود لسانه عليك شوية، لك يا أخي اديني من أنت، ما أنت مش عارف إيه برضو إيه، اغفر له. يبقى قول معروف منك ومغفرة له إن إيه، إن ألهبته سياط الحاجة فاضطر إلى أن يتلفظ بألفاظ قد تغضبك وقد تخرجك عن إيه، عن طوره. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال لك إذا كنت أنت بتصنع مع الله معاصي وربنا يحلم عليك ولا يعاجلكش به، فإذا ما إنسان صنع معك شيئا فكن أيضا إيه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نحب، مدام بنحب أن يغفر الله لنا يبقى إذن لازم نغفر لإيه، وخصوصا المحتاج. وبعد ذلك حين يقول كلمة غني يعني لا تظن أن الباب الذي حرمت به الفقير، لا، إنما حرمت به أجر الله، يبقى أنت اللي محروم لأن الله غني عنك. ها أنتم هؤلاء تدعون لإيه، لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الإيه الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لأنني غني لمين؟ غني بعبيد اللي أسخرهم لمين؟ يعني ما تفتكرش إنك أنت سديت باب الإيه رحمة، أنت منعت عن نفسك باب رحمة، إنما فيه أناس مهيئين لأن إيه يفتح لهم باب هذه الإيه الرحمة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه، ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. يبقى خسرتك خسرتين، خسرتك إنك أنت أنقذت مالك صحيح لأن مش هيعوض عليك مدام بمن وأذى، وحرمت الثواب، وحرمت إيه الثواب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. مدام بينفق عشان الناس يقولوا انه منفق، يقول له الحق سبحانه وتعالى انما اعطي الاجر على قاعدتي ان الذي يدفع الاجر هو من عملت له العمل. انت مش بتدي اجر لمن ايه، لمن عمل لك. الانسان ياخد اجر ممن عمل له، وانت عملت للناس مش كده، والناس خد بقى منهم انت. طب وهتحشرني ليه بقى في الحكايه دي؟ انا ماليش علاقه بالحكايه دي، انت عملت رئاء الناس خلاص. انا مش اقول له ايه ياتي يوم القيامه واظن انهم فعل وفعل، ان نقول له انت فعلت ليقال وقد قيل، خلصنا، فعلت ليقال وقد قيل. طيب يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الايه، رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فكأنك إياك أن يدخل في بالك كما يدخل في بال كثير من الناس، يقول لك ده الصدقة دي عشان ربنا يوسع رزقي. طب يفرض أنه ابتلاك ولا وسعش عشان يشوفك تثبت ولا ما تثبتش، ما تعملهاش عشان هتوسع رزقك، لأن أصل الدنيا عند المؤمن مش هي دي، حتى تانية. يمكن ما ادكش هنا لأنه لا يريد أن يعطيك في الفانية ويريد أن يدخر لك في الباقية. تبقى لازم إيه، لازم تفهم دي يعني. ولا يؤمن بالله واليوم الايه، فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان الحجر الاملس، حجر يعني نشبهه كده بالمر والزلطه دي، ولذلك يقولون الاصلع ايه صفواني، يعني راسه زي الصفوان. الله، الصفوان. قال لك الاملس ده معنى كلمه املس يعني انه ملوش مسام، او ماليش مسام مدركة، وان كان في الواقع هو له مسام برضه، بس مسام ايه يعني ناعم. المسام لما بيكون ناعم ويجي عليه ايه تراب، ثم يأتي المطر فينزل على التراب، نظرا لانه املس ما يفضلش حاجة على مش كده، لكن لو في شوية خشونة كده يمكن شوية ينزلوا ايه من التراب يفضلوا ايه لحد ما تجيب بقى فرشة ولا ليفة ولا اي حاجة تعملها. ام قال اهو اللي بينفق المال بتاعه رئاء الناس زي ايه؟ زي الصفوان، جو عليه شوية تراب وبعدين جه التراب ده نزل عليه الايه المطر، ما لا يقدرون ايه مما كسبوا، ما فيش حاجة. اه مش كده ربنا هيجي للاشياء اللي عملها فيجعلها هباء ايه، هباء ايه منصورة. فمثله كمثل صفوان اي حجر ناعم املس ما فيش فيه خشونة تحتجز بعضا من التراب، فأصابه إيه؟ عليه تراب فأصابه وابل، مطر إيه؟ مطر شديد، فتركه صلدا بيلمع لا شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء المقابل بقى، مش الصورة المقابلة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسه. ابتغاء مرضات الله دي خلاص هيخرج الرياء مش كده؟ ايه حكيت وتثبيتا من انفسهم؟ تثبيت من انفسهم لمين؟ لانفسهم برضو. تثبيتا من انفسهم لمين؟ لانفسهم برضو. فكأن النفس الايمانية بتصادمها النفس الشهوانية، تقوم لما تيجي النفس الايمانية تطلب اي حاجة تقوم النفس الشهوانية ايه تمنع، تقوم النفس الإيمانية تدكها. تثبيتا من أنفسهم يعني يثبتوا على أن الإنسان يحب نفسه حبا أعمق، مش حب أحمق، يحب نفسها ايه حب ايه. والعملية في الإنفاق أولها الإنفاق في سبيل الله، ومرة ثبت نفسه بأن وهب دمه وثبت نفسه تانية بأن يهب ايه ماله، يبقى هي الاثنين فيها التثبيت ولا لا؟ وتثبيتا ايه من انفسهم. طيب كمثل جنة، احنا قلنا ان الجنة دي تطلق في اللغة على المكان اللي فيه الايه الزرع مخضر لدرجة ان هو يستر من يدخله من ايه، من جنة بمعنى ايه ستر، بمعنى ايه يعني اللي يدخل فيه ايه يبقى مستور. هات بقى الجنة اللي هي يبقى إذن الله يريد أن يضرب لنا مثلا للصنف الثاني اللي ما عندوش رئاء اللي بيبتغي مرضات مين؟ الله. قال لك جنة بستان فيه المزروعات الجميلة التي تستر من يدخل إيه؟ يعني كثيفة زي الغيضة كده. قال لك والجنة دي مش بس جنة كده، ده بربوة، بربوة يعني بمكان إيه؟ بمكان عالي. احنا كنا بنسمع هذا الكلام قبل ما رجال الزراعة يقعدوا يقولوا لنا المياه الجوفية ومش من المياه الجوفية وبتاع، لان لما تكون بربوة يبقى حواليها ايه واطي، يبقى اكن لها مصارف من حواليها كلها مش كده، معناها لها ايه مصارف من حولها. وبعد ذلك لما تكون جنة بربوة عالية كده يقوم يجي لها تنسيق ازاي؟ هتنسيق من المطر، المطر ده يجي لها وابل. ام قال لك اهو بيروها من ايه؟ من اعلى. اهو احدث الوان الري دلوقتي والزراعه انها بتيجي من ايه؟ من اعلى. ليه؟ لان هتدي وظيفتين اتنين. الوظيفه الاولى انها تنزل على الاوراق، الاوراق بالنسبه للنبات زي الرئه بالنسبه للانسان، زي الرئه التنفس، زي الرئه تمام. فاذا ما نزل الماء من اعلى يبقى يعمل ايه اولا؟ يغسل الاوراق، يخلي الاوراق تؤدي دورها في التمثيل الكروفيلي اداء ايه صح، ثم تنزل بعد ذلك الى الايه الى الجذور تروي تاخد منه، والزائد بيتصفى فين؟ يتصفى في الواطي. دي احدث عمليه في الايه في الزراعه. ولما بيعملوا كده قام قال لك ده المحصول بيتضاعف، المحصول بيتضاعف. فربنا بيقول ايه؟ ان اللي بينفق باله بقى ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل، الوابل المطر الايه الشديد اللي ينزل، فاتت اكلها ايه ضعفين، فان لم يصبها وابل فطل، يعني الطل يكفي الايه اللي هو المطر الايه المطر، والله بما تعملون ايه، والله بما تعملون بصير. كلمة فأتت أكلها ضعفين، يعني ايه أتت أكلها ضعفين؟ طب الضعف هو ايه؟ الضعف قد الشيء وضعفين يبقى قده كام؟ يبقى 4 مرات. طب ده كلمة الضعف دي تدل على غير هذا؟ نقول لا، لأنك إذا رأيت الثاني استضعفت الأول، فكأن الأول بالنسبة دي ده ايه الذي أظهر ضعفه الثاني. لما ادال 2 يبقى ضعف مين، ولما يديله 4 يبقى ضعف مين؟ يبقى ادي جاي المعنى من هنا. فآتت أكلها ايه؟ ضعفين. فإن لم يصبها وابل فايه؟ فطل، والله بما تعملون بصير. أريد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا أيضا في الشيء المقابل هو الرئاء. يقول أيود أحدكم أن تكون له أشركنا، أشركنا الحق في الايه؟ في الصورة. الحق بيستفهم منا، أيود أحدكم، بده يقررنا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. طب النخيل والأعناب دي يعني دي أهم حاجة في الله، وبعدين إيه يبقى فيه إيه برضو من كل الثمرات؟ مش إحنا برضو بنشوف بيبقى الجنينة فيها نخيل وأعناب، وبعدين نعمل فيها شوية خوخ وشوية إيه عنب وشوية مش عارف، فيها حاجات كتير، إنما جاب الإيه اللي هم اللي هو إيه النخيل. ولذلك هناك في أصحاب الجنة لما ضرب له كان له ايه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ايه زرع كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه ايه وفجرنا خلالهما وكان له ايه ثمر. يعني في حاجة ايه، في حاجات تانية. في يقول لك يسميه عطف العام على الايه على الخاص، او الخاص على الايه على العام، ليذكر الشيء مرتين، مرة بخصوصه ومرة في عموم غيره ومرة في عموم. طيب ايه الحكاية دي؟ له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار دليل على أن المائية فيها مملوكة لها، تجري تحتها إنما يمكن نبعها من حتة تانية مش كده، إنما تجري من تحتها يبقى نبعها من إيه؟ يبقى في ذاتية لها ولا لا؟ في إيه؟ مش جاي من عند واحد يمكن يحشها عني، لا. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. الله، الجنة بهذه الصفة وفيها ثمر كتير جدا، وأصابه الكبر يعني لم يعد عنده من فتوة الشباب ما يستطيع ان يعد شيء تاني. بقى يبقى كأن فيها خير وهو احوج ما يكون الى ذلك الخير، لانه اصبح في الكبر لا طاقة له على ان ايه ما يعملش حاجة تاني. يبقى شوف نفسه متعلقة بها ليه، وياريته هو كان على قده كان يصبر. قال وله ذرية ضعفاء. تصوير صعبها قوي بقى. هو بيقول أيود أحدكم أن تكون إيه وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وأصابه الكبر، يعني خلاص ما عادش يقدر يعمل منشآت جديدة بقى، انتهى. ياريته على قد نفسه يمكن كان يصبر على روحه. قال لك وله ذرية، وذرية إيه ضعفاء ما يقدرش يعملها. يبقى كم حالة؟ الجنة فيها كل حاجة، وبعدين الرجل أصابه الايه الكبر، وله ايه ذرية ايه ضعفاء. وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ شوف بقى، شوف الابتداءات المطمعة، ابتداءات ايه مطمعة. يقول لك وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ضاعت كلها وهو كبير وفيه ذرية ضعيفة. شوف الحسرة تبقى ايه. كذلك الذي يفعل رئاء الناس، يظن انه عمل وانه عمل وانه عمل وانه عمل، وبعدين اذا جاءه لم يجده ايه ووجد الله عنده. ما هو الاعصار؟ تطفى عن فهم الاعصار ان الريح الايه الشديد اللي بيجي يقتلع. الاعصار ده اول صورة له اللي احنا نسميها ايه بتاعة العفريت، دوامة، دي دوامة كده تدوم كده وتطلع عمود لايه، عمود للسماء كده اللي فوق، ده الايه الاعصار. والاعصار بس مش فيه تراب، ده فيه ايه، فيه نار فايه فاحترقت. يبقى ضاعت ليه؟ اهدي لا يقدرون ما كسبوا على شيء ولا لا؟ كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. يبقى اذا كل واحد ساعة ما ينفق يفتكر المثل ده، نقول له شوف الابتداء المطمع والانتهاء الايه الميئس. لما

لا يقدر مما كسب على إيه؟ لا يقدر مما كسب على شيء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. دي بتعالج صور في المجتمعات. هذه الصور ما بنعملش عملية تعمية، لا، بنواجه المجتمع بالصور اللي يمكن أن توجد فيه. وده المجتمع ده كان في المدينة برضو، كان في الإيه؟ برضو بعض الناس كان يجيب العزق من النخلة فيه البص ويعلقه في المسجد عشان اللي عايز يقوم يأكل. فيها ناس كانت تجيب الحشف والبصل اللي مكملش نضجه ومش عارف ايه وبرضو تحطه، ويجعلون لله ايه ما يكرهوه. برضو ربنا بده يعالج هذه، يقول انفق من طيبات ايه ما كسبت. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تجيبش الرديء رذال المال وتنفق ايه منه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قل له بالله لو أنت حد حيديه لك كنت ترضى تاخده؟ وكنتش حضرت تاخده إلا إذا كنت تغمض بقى، إلا إذا كنت إيه؟ لا، أن تغمضوا فيه يعني تاخدها بقى أو أن تغمضوا فيه يعني ما تاخدوش إلا إذا خسسوا لك التمن. يعني لو كنت رايح تشتري ويديك ده ويقول له ما ترضاش تاخده، يقول لك طب هنعمله بربع التمن ولا بنص، تبقى تاخده. يبقى إذا كنت أنت ما تقبلوش على إيه؟ لنفسك، ما تقبلوش لمين؟ لغيرك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالحق سبحانه وتعالى يريد منا أن يذكرنا دائما بأنه حين يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم أن لا تجعل الكسب هو الأصل في الرزق، ولكن الكسب دي حركة، والحركة في إيه؟ في منفعل لك بالحركة. أنت بتتحرك في إيه؟ انت بتتحرك بادوات متعدده، بتتحرك بفكر يخطط مش كده، وطاقه تقدر في ايه؟ في ارض. ما فيش حاجه منهم بتاعتك، ما فيش حاجه منهم بتاعتك. ايه كلمه كسبتم دي؟ انا بديها لكم بس عشان احترم حركاتكم، انما انا اللي اخرجتم من الايه، من الارض. نعم. ومما اخرجنا ايه لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه اي الرديء تنفقون. ولستم بآخذيه إن أعطي لكم إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. أراد الحق سبحانه وتعالى بعد هذه الصور اللي احنا نفهم أن النفقة تنقص، قال لا ده هتزود زي 700 مش كده، وقال ما تبطلوش الأمن بالمن والأذى، وقال قول معروف ومغفرة خير إيه، وقال ما تعملوش رئاء الناس. إذن كل آية بتعالج إيه؟ آفة من آفات الإنفاق. فإن كانت آفة الشح عشان ينقص المال عالجتها الآية الأولى، الآفة الثانية اللي يذهبها المن والأذى عالجتها الآية الإيه؟ الثانية. الآية الثالثة جه رئاء الإيه؟ وأعطانا الصورتين خلاص. وبعد ذلك الآية دي بتعالج الرذال من المال، إنني أنفقه يقول لك لا أنفق الإيه؟ الطيب مما أخرجنا لكم من الإيه؟ من الأرض. بيقول بعدين قد يأتي الشيطان ها يعيدكم الفقر إن أنتم أنفقتم. نقول له والله لو كنت أنت اللي بدينا كان يبقى الفقر مؤكد صحيح، لو كنت أنت اللي بتديني كان يبقى الفقر مؤكد صحيح. الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إيه يأمركم بالفحشاء؟ لأنك حين تقبض يدك عن المحتاج أدخلت في قلبه الحقد. وما دام قد دخل في قلبه الحقد، أي مجتمع يدخل في قلبه الحقد كل المنكرات تأتي فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين عالج هذه المسائل يقول إنما الحياة الدنيا لعب وإيه ولا، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما يقولكش هات المال اللي انت إيه، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وما دام يخرج الضغن في المجتمع يبقى على المجتمع السلام، ولا يمكن أن يبرأ المجتمع أبدا إلا بضربة قوية بقى تخلي الإنسان إيه يفوق وينفض نفسه من هذه الإيه المسألة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فمن استمع إلى وعد الشيطان ولم يستمع إلى وعد الله يبقى كمن رجح عدو

0: الله على الله. يؤتي الحكمة من يشاء. تأتي هنا كلمة الحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في موضعه النافع. فكأن الله يقول كل ما أمرتكم به هو عين الحكمة. ليه؟ لأنني أريد أن أؤمن حياتكم الدنيا في من تتركون من الذرية الضعفاء، وأؤمن لكم سعادة الآخرة. فإن وضعت هذا يبقى الوضع بتاع الإيه؟
1: الحكمة.
0: ده الوضع بتاع الإيه؟ الحكمة. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى أراد أنه يستغل عطفة الإنسان على أولاده، وعطفة الإنسان على أولاده لأن الإنسان تمر عليه فترة من الزمن يهون أمر نفسه عنده، ويبقى يشغل بمين؟ بأمر الأولاد. يمكن يجوع عشان يشبعه، ويعرى عشان ينكسهم. ولذلك قلنا إن سيدنا إبراهيم أول حياته ابتلي بالإحراق في النار فصبر ولا لا؟ وفي آخر حياته ابتلي بذبح ابنه. ابتلي بذبح مين؟ لأن أصله في الفترة بتاعت السن المتأخر دي تعلق الإنسان بابنه أكثر من تعلقه بإيه؟ بنفسه. وإلا كان الترقي في الابتلاء يقتضي العكس. ترقي في الابتلاء يقتضي الإيه؟ يقتضي العكس. ولذلك ربنا حب يضرب هنا على هذا الوطن، يقول لك إيه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إن كنت خايف عليهم وعايز تأمن حياتهم فليتقوا الله وليقولوا إيه؟ وليقولوا قولا إيه؟ قولا سديدا. أمن لهم في يد مين؟ في يد الله. في قصة أهل الكهف حتى إذا أتى إيه؟ أهل قرية استطعما إيه؟ أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأن نحن استطعمنا الدول ولا الدناش، مش كده ولا لا؟ فكأنه يريد أن يعاقبهم. لا، ده العقاب بأننا نبني الجدار، لأن ما دام استطعمناهم فلم يطعمونا يبقوا لئام ولا مش لئام؟ لئام. طب اللئام دول بالله لو الجدار وقع والكنز بتاع الفقراء بان كانوا يخلوه للفقراء ولا ياخدوه؟ يبقى احنا عملنا فيهم فصل ولا لا؟ وبعد ذلك جاب العلة، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان ايه؟ فكان ابوهما صالح. يبقى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا. صدقة ولا مش صدقة؟ صدقة بنص هذه الايه؟ هذه الآية. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، العقول اللي بتشتغل بلب الشيء. ولذلك مثلا سيدنا الحسن البصري دانا الفكرة في هذه المسألة، دانا الفكرة في هذه المسألة. كان لما يدخل عليه واحد يريد منه شيئا ما هو بيضع الحكمة، يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. ذي يحمل زادي إلى إيه؟ إلى الآخرة بغير أجرة، بيشتلوا لي كده يوديه للآخرة. تبقى دي حكمة ولا مش حكمة؟ حكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليه؟ لأن بينظر إلى الخير لا بمقدار زمنه، ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن. وما يذكر إلا أولو الألباب. احنا قلنا مثلا التلميذ الذي يجد في دروسه ويتعب وينصب ويسهر الليل وهو إلى آخره، ويمكن يقعد يأكل الكتاب في إيده، بيشقى ولا ما بيشقاش؟ عشان إيه؟ عشان حاجة هتحصل بعد كام سنة. ده حكمة ولا مش حكمة؟ طب وأخوه الذي يؤثر أن يلعب وأن يلهو، نقول له هو حب لنفسه الراحة، حب لنفسه الراحة، إنما هيريح نفسه قد إيه إن شاء الله؟ كام سنة؟ وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك المجتمع ولا لا؟ يبقى ما أوتيش الحكمة. يبقى الحكمة وضع الشيء إيه؟ في محله. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإن الله
1: يعلمه.
0: وما للظالمين من أنصار. إيش حكاية من الظالمين مقابلة لدي؟ ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. النذر ده أن تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما شرع الله. يعني إذا نظرت أنك أنت تصلي لله مثلا كل ليلة مثلا كذا ركعة، من جنس ما شرع الله ولا لا؟ أنه شرع الصلاة، لكن فوق ما شرع الله ولا لا؟ النذر ده بيقال فيه أن الذي ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما شرع الله دليل على أن العبادة حلت له، ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه، وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه، فكأنه في افتراضه رحيم. لو فرض ما يستحق قدره كان يبقى إيه؟ يبقى شيء كتير. يبقى إذن لما تنذر معناها إيه؟ أنك تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله لك فوق ما شرع الله لك. والنذر أنت حر أن تفعله أو لا تفعله، ولكن إذا نطقت به فقد لزم. إذا نطقت به فقد لزم، بقى واجب عليك لأنك أنت اللي ألزمت بإيه. ولذلك من العقل إن الإنسان ما يبقاش يتورط تاخده الشهامة كده في مرة ويقعد يصرف في الإيه، لأنه بساعة الأداء يمكن ما يقدرش، وبعد ذلك ساعة الأداء ما يقدرش يبقى نقول له أنت جربت ربك فلم تجده أهلا لاستمرار الود. فمن الأحسن أنك أنت إيه تتريث شوية. فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الذين يظلمون إيه يعني؟ مين الظالمين؟ الظالمون لأنفسهم. ليه؟ لأنك أنت مدام ظلمت نفسك يبقى هذا هو أشد الإيه؟ لأن ما يترتب عليك من الجزاء في الآخرة إنما نتيجة إيه؟ ما ظلمناهم ولكن الناس أنفسهم إيه؟ أنفسهم يظلمون. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. تبدوها أي تظهروها، أبديت الشيء أي إيه؟ أظهرته. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، نعم ما فعلتم أن تبدوها، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون ايه خبير. خبير دي مناسبة ايه؟ مناسبة الاثنين. واحد يقول لك ده خبير دي عشان اللي بيخفيه، عشان اللي يقوله لا ده واللي بيبديها برضو خبير، بيبديها بنية ايه. يبقى بعضهم يأخذ التزييل في الآية ليخدم قضية ويترك القضية الأخرى. نقول لا، التزيير في الآية جاي للاثنين، لأن لا الإبداء في ذاته حيعطي الخير ولا الإخفاء في ذاته حيعطي الخير، ولكن النية في الإبداء والنية في الإخفاء هي الخير. قال لك إذا كان غني لازم يبدي الصدقة حتى يحمي عرضه من وقوع الناس فيه، لأن الناس الذين علموا غناك لا بد أن يعلموا إنفاق، وإلا فقد حسبوا عليك الغنى ولم يحسبوا لك النفقة. شوف ربنا بده يحمي أعراض الناس من الناس. طب فإن كنت غير ظاهر الغنى، محدش أنت مدكن الحكاية ولا حدش عارف إنك غني، أما لك أو لما تخفيها يبقى هنا كويس. فإن كنت تبديها ليتأسى بك الناس وليس في ذهنك أن تكون مرائيا، يبقى الله بما تعملون ايه؟ الله بما تعملون خبير، فيجازي على قدر نية العبد في الإبداء أو في الإخفاء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أعلى النعيم، أعلى متعة في الجنة، أعظم متعة في الجنة. لو عندك حبيب غايب وقلبك مشتاق له، ومفيش حبيب أعظم من ربنا، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، الأول هو الله. أعلى نعيم تشتاق إليه قلوب المحبين، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أيوة والله، كل العناء اللي في الدنيا ده، وكل الهموم اللي بتعترينا دي، هتزول بنظرة إلى وجه الله الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. وبعدين يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فقالوا: لذة النظر لذة؟ وما تلاقوش في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتير لفظ اللذة ده، إن يجي يقول اللذة الحقيقية يلي بتبيع دينك عشان لذة. والله العظيم أعظم لذة، لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه. قالوا: أصل الشوق للقاء ربنا لذة. ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الناس ثلاث أقسام، متقين وكافرين ومنافقين، في أول سورة البقرة، كانت أول صفة من صفات المتقين إيه؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وربنا إحنا ما شفناهوش، وأهل الجنة مع أول المشاهد في القبر في الأول خالص، لما الملائكة هتسألوه الإنسان من أهل الجنة إن شاء الله، الإنسان الصالح، وهتسأله وتقول له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. في الدنيا مش هينفع، إنما احنا مستنيينها في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وشك هيبقى منور، وهيبقى عليه بهاء، وهيبقى عليه ضوء ونور عجيب. كيف لا وانت هتملى عينيك بالنظر الى وجهه الكريم؟ وازاي لا وانت هتعيشي روح وريحان وجنة نعيم واحنا بنملى عينينا منك يا رب؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة: ولقاهم نضرة وسرورا. إذا كانت الجنة بلاد الأفراح، فكل اللي احنا قلناه في سحر الجنة ده كوم، حتى لقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنما الحبيب الأول، إنما الودود سبحانه وتعالى، ده بقى شيء تاني. عشان كده ده أعلى نعيم في الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لهم ما يشاءون فيها، خدوا كل اللي نفسكوا فيه في الجنة ولدينا مزيد. قالوا: المزيد
ورؤيا الله في الفردوس إن شاء الله، رؤيا الله في الجنة. أنا حاسس إن أنتوا لو عشتوا دلوقتي كده وسبحتوا بخيالكم مع أسماء ربنا وصفاته، أنتوا هتشوفوا الجميل، الجميل سبحانه وتعالى. أنتوا هتشوفوا الودود اللي بيتودد إلى عباده الصالحين حتى يطيعوه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. انتوا هتملوا عينيكوا بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، بالكريم، ولم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. الكريم الذي إذا أعطى أدهش. انتوا هتشوف الأكرم اللي كرمه لا يوصف، اللي أكرم من كل ما تتصور. انت هتملى عينيك وانت هتملى عينيكي من المنان اللي لما يدي النعمة يثقل العبد حتى يخلصه، يبقى الواحد مش عارف يقول ايه ومش عارف يأدي شكر النعمة دي ازاي. احنا هنشوف ربنا. اللي عايز يحس بالمعنى ده قوي لازم يروح بسرعة لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو في الموعد مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يقول له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فيقول: هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. طب أنت عايز إيه؟ ايه اكتر حاجة نفسك توصلها؟ ربي اريني انظر الي. اصل سيدنا موسى ربنا القى عليه محبة منه، والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. فاول ما طلب قال له: يا رب اشوفك، يا رب مل عيني منك، يا رب مش قادر اعيش الدنيا من غير ما اشوفك. ده أول بس ما سمع ربنا وكلمه ربه، أول ما سمع سيدنا موسى بقى عايز الكلام يطول، يقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ أول ما سمع كلام ربنا كان المفروض يقول: عصايا. قال له: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عايز يطول في الكلام. لما سمع ربنا واشتاق للنظر لوجه الله الكريم. عشان كده ابن الجوزي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حادثة المعراج، لما ربنا سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة 50 صلاة على الأمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الأمر الإلهي وينزل فيتلقى سيدنا موسى: إني عالجت بني إسرائيل، أنا جربت بني إسرائيل أكتر منك فمش هيقدروا على الكلام ده، فسل ربك التخفيف. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يتخفف، بدل ما كانوا 50 يبقوا 45، 40، 30، 20، إلى أن صارت 5 صلوات. ابن الجوزي بقى بيقول إيه؟ بيقول: طبعا ان سيدنا موسى كان يريد نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو ليه مذهب ان النبي شاف ربنا في حادثة المعراج، فعشان كده كان كل ما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربنا كان موسى يستمتع بالنظر الى من نظر. يعني النبي شاف، فكل ما سيدنا موسى يشوف النبي يشوف نبي ببهاء أثر النظر لوجه ربنا الكريم، فيقول له: اطلع تاني. فيطلع يتخفف فينزل يقول له: اطلع تاني، خليهم يبقوا أكثر من كده خفة، خليهم يبقوا أقل من كده. لأنه زي ما بيقول ابن الجوزي: كم أن موسى من لن اللي هي لن تراني، فكان قلبه بيتقطع عشان ربنا قال له لن تراني. إنما النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، والصحيح أنه شافه في المنام في حادثة اختصام الملأ الأعلى،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. اللي يشوف ربنا سبحانه وتعالى يستمتع لذة ما بعدها لذة. احنا هنشوف ربنا في سوق الجنة في يوم اللي حيناسب يوم الجمعة اسمه يوم المزيد. ايه قصة يوم المزيد وايه التفاصيل للقاء ده، لقاء ربنا سبحانه وتعالى، ويا ترى نعمل ايه عشان نبلغ الدرجة العالية دي، ونبعد عن ايه علشان ربنا يحفظنا من خطر انه نحجب عنه والعياذ بالله تعالى. تعالوا نشوف المعاني الرائعة دي مع سحر الجنة، مع اعلى نعيم في الجنة رؤية ربنا سبحانه وتعالى.

احنا في اخر المشاهد واحلى المشاهد واجمل لقطه لاهل الجنه واعلى نعيم لاهل الجنه رؤيه ربنا سبحانه وتعالى ولذه النظر الى وجه الله الكريم. لقاء ربنا سبحانه وتعالى هيبقى يوم الجمعه، هيتسمى يوم المزيد، خلاص ما بقاش الجمعه هيتسمى المزيد علشان هنزداد بهاء وحسن وجمال ونعيم برؤيه ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان يوم المزيد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا من عليين الى كرسيه ثم يوضع منابر من نور يجلس عليها النبيون ثم يوضع كراسي من ذهب. خدتوا بالكم من الشكل؟ ربنا سبحانه وتعالى فوق كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، وحوالينه هتبقى منابر، لأن الأنبياء دول سادة الدعاء، والمنبر دايما يفكرك على طول بشرف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهنا الرسالة، اللي عايز يبلغ إنه يبقى في الدرجات العلى دي وإنه ربنا يمن عليه بالنظر إلى وجهه الكريم، يقوم بخيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يدل الناس على خير. عارفين راجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه إنه يديله شيء يشيل عليه حاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندي ما أعطيك إياه. فجي واحد من الصحابة وقال له يا رسول الله إني أعرف رجلا يحمله يديله الحاجة دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له أجره، الدال على الخير كفعله. فمنابر من نور للأنبياء لأداة الدعاء، ويليها كراسي من ذهب يجلس عليها الصديقون والشهداء. الصديقون أهل الصدق، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فأهل الصدق، اوعى تكون بوشين، اوعى تكون بتكذب على نفسك، يخادعون الله وهو خادعهم. اوعى تخدع نفسك، اوعى تكذب على نفسك، واوعى تكون مش فاهم السكة صح. اصدق الله يصدق، زي الصحابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا ما اتبعتكش علشان خاطر أخد غنيمة ولا شيء، أنا اتبعتك علشان أضرب هنا وشاور على عنقه، ودخل المعركة وقتل في نفس النقطة ونفس المكان اللي شاور عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل صدق الله فصدقه. خليك من أهل الصدق عشان تبقى مع الصديقين، فتبقى على كراسي من ذهب في رؤيا ربنا سبحانه وتعالى. والشهداء وما أدراك، وإحنا اتكلمنا في سحر الجنة كتير في لقطات عن ثواب الشهداء وعن شرف الشهداء وعن أهمية إنه الواحد على الأقل يسأل الله الشهادة بصدق عشان ربنا يبلغ منازل الشهداء. وبعدين إحنا كده خدنا مالنا اللقطة عاملة إزاي، ربنا فوق الكرسي حواليه منابر من نور، حواليه المنابر دي حواليها كراسي من ذهب بيقعد عليها الصديقين وبيقعد عليها الشهداء، وبعد كده الناس على كثيب على رمل الجنة على الأرض الجنة كلهم جالسين صفوف. ابن القيم بيقول في كتاب زاد المعاد إن الصفوف دي على نفس صفوف الجمعة، مش ده يوم المزيد يوم الجمعة، بيقول اللي بيروح بدري، عارفين اللي بيذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، فكأنما قرب كبشا، فكأنما قرب دجاجة بيضة كده، اللي بيروح بدري كأنه بيقدم أعظم قربان. فبيقول اللي بيروح بدري للجمعة هو اللي حيبقى في الصفوف الأولى. أصل في ناس بتبقى عايزة تتقدم، وفي ناس للأسف الشديد بتتأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أنتوا تخيلين ومتصورين الشكل عامل ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى على كرسيه، الشكل دلوقتي منابر من نور عليها الانبياء، بعد كده الصديقين والشهداء على كراسي من ذهب، باقي الناس على كثيب الجنة. وبعدين ربنا
سبحانه وتعالى يكلم، انت سامع بقلبك، سامع ربنا بيكلمك، وانت دلوقتي انت طاير من الفرحة، انت مش عارف تتكلم، انت مش عارف توصف، انت دلوقتي في حال غير الحال، انت شايف ربنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول انا الذي صدقتكم وعدي، انا الذي صدقتكم وعدي وادخلتكم دار مقامي ودار كرامتي، يا عبادي سلوني اسأل. تصور اهل الجنة هيقولوا ايه؟ يقولون نسألك الرضا. اصل كان شعرهم في الدنيا بس انت ترضى يا رب. لما كان بيصلي بتصلي ليه؟ عشان يرضى. لما كان قايم ليه؟

يسألوني، فيسألونه حتى تنقطع الأماني، لغاية كل اللي في نفسك فيه وكل اللي تحلم بيه وكل اللي ترغب فيه وكل اللي انت تشتهيه ربنا يجيبه. وبعد كده يرجع الناس من الزيارة الجميلة دي إلى بيوتهم في الجنة، فلا تعرفهم الحوريات ولا تعرفهم أزواج الجنة. أنت مين؟ وأنت مين؟ أنا زوجك. أنت مش عارفاني؟ أنا فلان. إيه ده؟ لقد ازددت بعدنا حسنا وبهاء. ويقول الرجل للحورية: وأنت والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا. عشان كده ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى، الجنة، وزيادة النظر لوجه الله الكريم. إزاي نبلغ الدرجات دي؟ إن القلوب تبقى مشتاقة، زي شو سيدنا يوسف لما قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبقى نكثر من الاستغفار والتوبة، زي ما ربنا قال توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا، يا رب أتمم لنا نورنا، يا رب أتمم لنا نورنا. وإحنا في آخر حلقات سحر الجنة، أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قلوب طايرة لربنا سبحانه وتعالى، مشتاقة لربنا، محبة لربنا، كل ما هتزداد حب وكل ما هتزداد معرفة وكل ما هتزداد في تجديد توبتك لربنا سبحانه وتعالى تتوب، هيكون ده هو عربون الجنة. يا رب نكون من أهل الجنة، وربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحنا بنملى عينينا بربنا سبحانه وتعالى وبالنظر إلى وجهه الكريم. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كلنا إيد واحدة على طريق ربنا

إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: ele.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: نشرة أخبارية مفصلة والبداية مع العناوين. بعد عدوان أمريكي على قشم مواسيريك، حرس الثورة يستهدف 8 مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، ويحذر سنرد على نحو ساحق على أي عدوان محتمل. ومن بغداد، عرقشي يؤكد أن أي تدخل في إدارة مضيق هرمز سيؤجل فتحه ويزيد التوتر. وفؤاد حسين يشدد على ضرورة تطبيق التفاهم بين طهران وواشنطن.
3: طالباف وبري يؤكدان ضرورة الإسراع في عقد اجتماع خلية فض النزاع لإنهاء العدوان على لبنان. وبقائي يطالب بتحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي غير المشروط في أقرب وقت ممكن. جيش الاحتلال يعترف بمقتل نقيب من لواء جولاني خلال اشتباكات مع المقاومة الإسلامية فجر اليوم جنوبي لبنان. وانتهاكات الاحتلال متواصلة قصفا ونسفا.
2: في قطاع غزة، 3 شهداء وأكثر من 40 جريحا في اعتداءات الاحتلال. وفي رسالة إلى أردوغان، حكومة نتنياهو تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، واسم اسطنبول يستبدل بالقسطنطينية. في العراق، اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد. 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود في الزلزال المزدوج بفنزويلا، و1000 قتيل في فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نشر حرس الثورة في إيران مشاهد من الرد العسكري فجر اليوم على الاعتداءات الأمريكية التي طالت جزيرتي قشم وسيريك للمرة الثانية منذ توقيع مذكرة التفاهم. وأعلن حرس الثورة الرد على العدوان بعملية جوية وبحرية مشتركة استهدفت 8 مواقع أمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري 5 في ميناء سلمان بالبحرين بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة. وأكد حرس الثورة أن الرد جاء على عدوان على 5 مواقع ساحلية تابعة للجمهورية الإسلامية، وأضاف أنه سيجري من الآن فصاعدا التعامل مع السفن المخالفة في مضيق هرمز بحزم أكبر من ذي قبل، محذرا من أن أي عدوان محتمل تحت أي ذريعة سيواجه ردا ساحقا.
4: كما توقعنا منذ البدء وما زلنا نؤكد ذلك، فإن العدو مخادع وغير جدير بالثقة، واعتاد نقض التزاماته، وفي أي مرحلة من مراحل المفاوضات قد يلجأ إلى أعمال استفزازية. وما يهم هو أننا قد رددنا على كل إجراء اتخذه العدو وسنواصل ذلك. وقد أكدنا مرارا أنه إذا أقدم العدو مرة أخرى على نقض التزاماته أو خرق وقف إطلاق النار، فإن ردنا سيكون أشد وأقوى من السابق. نؤكد أنه سيكون أقوى.
2: أكدت البحرية التابعة لحرس الثورة الإيرانية في بيان مستقل أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستواجه جحيما هذه الأيام. وقالت أن إطلاق النار العشوائي من قبل الولايات المتحدة على منطقة سيريك لا يحل لغز السيطرة الإيرانية على المضيق، لكن إطلاق النار على المخالفين يذكر باقي السفن بالطريق الآمن والواضح للعبور. في الأثناء، كشف المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا أن إيران استخدمت في الحرب مسيرات جديدة كانت قد دخلت في مراحل البحث والتطوير. وأوضح العميد أكرمينيا أن القوات المسلحة استخدمت صواريخ مطورة عن إصدارات سابقة. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال هاتفي ضرورة الإسراع في عقد اجتماع خلية فض النزاع من أجل مراقبة الوضع وإنهاء العدوان على لبنان. وبحسب التلفزيون الإيراني أكد قاليباف أن إيران تتابع بجدية ملف إنهاء الحرب وعودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية. من جانبه شدد بري على أن إسرائيل تسعى للالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه ضمن إطار تفاهم إسلام أباد، معتبرا أن تفاهم واشنطن بين لبنان والكيان الإسرائيلي مؤامرة وفتنة.
3: اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل النقيب ديفيد حزوت من لواء جولاني خلال اشتباكات في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، وفقا للقناة 15 الإسرائيلية، أن مقاتلا في حزب الله أطلق النار على عناصر لواء جولاني في منطقة دير سريان، وتمكن المقاتل من الانسحاب. أكد مصدر عسكري أن الجيش اللبناني لا يخضع للتقييم من أي جهة، نافيا صحة ما يتداول من مسؤولين إسرائيليين بشأن ما سمي بتطهير الجيش من عناصر غير موالين للمؤسسة. المصدر شدد على أن هذه الادعاءات عارية من الصحة ومدانة، مؤكدا أن جميع العسكريين يدينون بالولاء للمؤسسة العسكرية وللوطن ويعتزون بالانتماء إلى كل شبر من الأراضي اللبنانية. بين احتفاء إسرائيل بمكاسب اتفاق الإطار مع الحكومة اللبنانية وتصاعد الشكوك في فرص نجاحه، يتصدر الاتفاق المشهد الإسرائيلي وسط هواجس من انقلابه إلى فخ لإسرائيل.
0: لليوم الثاني وصل المسؤولون الإسرائيليون الاحتفاء باتفاق الإطار مع لبنان. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد أنه اتفاق ضخم، معتبرا أنه يشكل إنجازا تاريخيا، فيما وصفه وزير الحرب إسرائيل كاتس بأنه حدث تاريخي وإنجاز سياسي وأمني مهم، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله بالكامل. هذا الخطاب الرسمي يتقاطع مع المزاج السائد في الإعلام الإسرائيلي الذي ينظر إلى الاتفاق باعتباره إنجازاً سياسياً وأمنياً لإسرائيل، لكنه لا يخفي في الوقت نفسه الشكوك الكبيرة بشأن فرص نجاحه عملياً. ففي المؤسسة الأمنية والعسكرية ورغم دعم الاتفاق تتزايد علامات الاستفهام عن مدى قدرة الحكومة اللبنانية أو رغبتها في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه.
4: ينص الاتفاق على أن يبقى الجيش الإسرائيلي في منطقة الخط الأصفر إلى أن ينزع سلاح حزب الله بالكامل، وإلى أن تصبح الدولة اللبنانية دولة ذات سيادة كاملة، وقد يحدث ذلك بعد 40 عاما، ولكن آمل ألا نضطر إلى البقاء 40 عاما في لبنان، فليست لدينا مصلحة في ذلك.
0: أما في الأوساط الإعلامية فتراوح التقييمات بين اعتبار الاتفاق الشر الأقل مقارنة باستمرار الحرب من دون القدرة على الحسم، وبين التحذير من أنه مكتوب على الجليد أو حتى زفاف بلا عروس، لأن نجاحه يبقى مرهونا بحسم الملف الداخلي اللبناني، فيما تشكك التقديرات الإسرائيلية بإمكانية مواجهة حزب الله أو دفعه إلى التعاون مع بنود الاتفاق.
3: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة ستواصل مسارها ولن تلتزم بما وصفه باتفاق الذل والعار. فضل الله وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت شدد على التمسك بحق الدفاع عن لبنان وإفشال أي محاولات تستهدف المقاومة. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب إبراهيم الموسوي إنه عندما يصف رئيس وزراء العدو نتنياهو اتفاق الإطار بأنه إنجاز، فمعنى ذلك أن هناك تفريط تاريخي واستسلام وإذعان لإملاءات العدو. وفي تغريدة على منصة إكس كتب الموسوي أن ما سمي باتفاق الإطار ساقط قانونا ودستوريا ولا شرعية له، قائلا: اتفاق جوزيف عون ونتنياهو لا يعني لبنان ولا يعنينا أبدا ولا يعني كل مواطن لبناني حر وشريف مستقل.
2: إلى قطاع غزة، 3 شهداء و47 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، واستشهد فلسطينيون متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على شارع الجلاء بمدينة غزة، فيما تستمر خروق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف مبان سكنية شرق مدينة غزة وشمال القطاع وفي جنوب القطاع. أطلق الاحتلال نارا مكثفا من الدبابات غرب مدينة رفح ومن الآليات الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس، كما أطلقت آليات الاحتلال نيران مكثفة باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوب مدينة خان يونس. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بحسب نادي الأسير الفلسطيني، وشملت الحملة عمليات اقتحام وتفتيش للمنازل وتحقيقات ميدانية، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلندية شمال القدس. وفي نابلس نفذت اعتقالات في المدينة وبلدة برقة، بينما تواصلت اقتحامات مخيم قلندية واعتقل مواطنان بالتزامن، أضرم مستوطنون النار قرب منازل الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، ما أثار حالة من الذعر بين السكان. تستعد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف مخيمات الضفة الغربية وتحديدا البيئة الحاضنة للمقاومة فيها، وتنفيذا لمخطط أوسع لإنهاء وجود المخيمات وتصفية قضية اللاجئين. تقرير نسرين سلمي.
5: عملية عسكرية واسعة تستهدف مخيمات الضفة الغربية تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها بعد تعزيز قواتها العاملة في الضفة ب 26 كتيبة إضافية، مستفيدة من سحب جزء من قواتها من لبنان وقطاع غزة وإنهاء حربها على إيران، ما أثار غضب اليمين في إسرائيل. ولإرضائه تستعد حكومة الاحتلال لشن عملية تستهدف ما تبقى من مخيمات في الضفة بذريعة تفكيك بنى المقاومة فيها.
6: الحملة الأمنية مستمرة في الضفة الغربية، في مخيم شعفاط، في كافة مخيمات اللاجئين، ولكن بعد الهدوء نوعا ما في الجنوب اللبناني وفي إيران، إسرائيل الآن بحاجة إلى أسباب وذرائع لتأجيل الاستحقاق السياسي الانتخابي.
5: 19 مخيما في الضفة تتعرض بشكل يومي لاقتحامات الاحتلال ودهم منازلها واعتقال أبنائها، لكن إسرائيل الساعية لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء وجود المخيم تريد عملية أوسع تهجر فيها السكان وتدمر المنازل وتمنع العودة إليها، كما جرى في مخيمات جنين وطول كرم شمال الضفة التي هجر منها أكثر من 40,000 فلسطيني ودمرت مبانيها ولا تزال مستباحة منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي.
7: الهدف هو التطهير العرقي وتصفية وجود المخيمات الفلسطينية بشكل كامل كجزء من عملية إزالة وجود اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، لكن الأمر الخطير أنه في الوقت الذي تعجز إسرائيل فيه حتى الآن عن تنفيذ تطهير عرقي خارج فلسطين، هي تنفذ تطهير عرقي داخل فلسطين.
5: مخطط إسرائيل ضد اللاجئين ومخيماتهم بدأ باستهداف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وإغلاق مكاتبها وتحويل مخيمات جنين وطول كرم شمال الضفة إلى معسكرات لجيش الاحتلال والانطلاق منها لتنفيذ عمليات عسكرية في القرى والبلدات المجاورة.
8: ولأن المخيم تذكار وشاهد على تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، ويعتبره اللاجئون محطة انتظار إلى حين العودة، تسعى إسرائيل إلى تدميره وإنهائه في محاولة لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.
2: وافقت حكومة الاحتلال بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في خطوة من المتوقع أن تعمق التوتر في العلاقات مع تركيا. وينص القرار على أن إسرائيل تعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني، كما يدعو إلى إدانة إنكار الحقيقة التاريخية لهذه الأحداث أو التقليل من شأنها أو تحريفها، فيما يستبدل اسم مدينة اسطنبول بالقسطنطينية، ويحتاج قرار الحكومة موافقة الكنيست ليصبح نافذا. هذا وفي منشور عبر منصة اكس شكر ساعر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الدعم وتأييدهم بالإجماع مقترح القرار. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع تطال جميع مكونات الشعب التركي. وأضاف أردوغان أن هذه الأيديولوجية لا تستهدف حزب العدالة والتنمية أو تحالف الجمهور فحسب، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس صراعا متعلقا بوجود الدولة، موضحا أن المواجهة مع الصهيونية لا تنطلق من دوافع شخصية أو حزبية، بل تأتي من أجل ضمان بقاء الدولة التركية وشعبها بأسره. نظمت تنسيقية لا للناتو التركية وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى ترامب تاورز في منطقة مجدية كوي بحي شيلشي في اسطنبول، تنديدا بقمة الحلف المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو. الفعالية شهدت مشاركة برلمانية واسعة، حيث طالب المحتجون بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية في تركيا. هذا وشددت المتحدثة باسم مجموعة لا للناتو سينيم غونيسو على أن شعوب المنطقة في بغداد والقدس وغزة وطهران واليوم في شوارع اسطنبول وأنقرة ترفض سياسات الناتو، مطالبة بالانسحاب الفوري لتركيا من هذا الحلف. أفادت مصادر رفيعة المستوى لوكالة الأنباء العراقية باعتقال 47 متهما بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين آخرين ضمن حملة مستمرة لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد في بغداد والمحافظات. وأضافت المصادر أن الاعتقالات جاءت استنادا إلى اعترافات وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان حمد الجميلي وشملت رئيس تحالف عزم والنائب مثنى السامرائي وأعضاء مجلس النواب زياد الجنابي وبهاء النوري ومحمد الكربولي وعالي صيف، مؤكدة أن الحملة مستمرة وتشمل متهمين آخرين في ملفات الفساد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي إلى 1500 قتيل وأكثر من 50,000 مفقود، فيما تستمر جهود فرق الإنقاذ لانتشال الناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة. وأظهرت لقطات أخيرة انتشال رضيع حديث الولادة حيا من تحت الأنقاض في مبنى بعد 32 ساعة من الزلزالين في إطار جهود الإنقاذ المستمرة، فيما بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئيا في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية. وفي فرنسا أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة تسجيل نحو 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا، محذرة من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك. وأوضحت الوكالة في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الضحايا من كبار السن، متوقعة ارتفاع الحصيلة مع ورود مزيد من البيانات حول الوفيات في دور الرعاية والمنازل. من جانبها قالت وزيرة الصحة الفرنسية إن تأثير موجة الحر قد يستمر لمدة تصل إلى 10 أيام بعد اعتدال الطقس. في مشهد نادر أعقب موجة حر قاتلة شهدت ضواحي باريس تساقط كرات برد عملاقة وغير اعتيادية. وبعد ساعات على ارتفاع قياسي في درجات الحرارة أودى بحياة نحو 1000 شخص، ألحقت العاصفة العنيفة أضرارا بالسيارات ونوافذ المنازل وقرميد الأسطح، كما اقتلعت أشجارا وأتلفت شتولا زراعية، فيما سادت حالة من الهلع بين السكان مع اجتياح الأحوال الجوية القاسية للمنطقة. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة المفصلة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

كل الكلام منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الأزمات تكفر عنك السيئات، يذكر عن الشاعر ابن المعتز أنه قال: اللهم أوطأ راحلة المتوكل على الله، وما أسرع أوبة الواثق بالله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا لمن صبر واحتسب وأناب وعرف أنه يتعامل مع الواحد الوهاب.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سريا يونس في شراقة الصباح. أسعد الله صباحكم بكل حب ونقاء وعافية وشفاء وهبة وعطاء، وأدام عليكم نعمه رب الأرض والسماء. اللهم أنت القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج هممنا، واصرف عنا ما يقلقنا وما يعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا ومن بعده أجرا وعبرا، والبسنا لباس الصحة والعافية، وارزقنا قلبا خاشعا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك، وارزقنا عفوك وغفرانك ورضاك والجنة. اللهم يا خالق هذا القلب، املاه إيمانا وخشية ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قارئ القرآن، ألف تحية، كلي بربك أي باب تقرعه. لو أن عيني لم تعانق مصحفي، بالله يقولوا كيف قلبي يبصره. من يقرأ القرآن يعطيه الله قوة ليتحمل قلبه سدود البشر. ستذوب الوجوه الجميلة في تراب الدنيا، ولكن ستبقى الأفعال الجميلة ترسم وجها أجمل في الجنة. في قراءة القرآن أحيانا نتأمل ونحاول أن نفهم، وفي سورة من السور فيها قصة جميلة، وهي سورة الممتحنة. والممتحنة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط هو الذي يلقب بأشقى القوم، وهو الذي أتى بأمعاء الشاه والقاذورات وضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو نفس الشخص الذي لف رداءه وخنق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو نفس الشخص الذي بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ضلال عقبة بن أبي معيط، ربنا أخرج من صلبه من يوحد الله، وهي ابنته أم كلثوم. أم كلثوم كانت ذكية جدا، وكانت تحب العلم، وكانت من قلائل النساء الذين يهتمون في العلم بمكة، ويدخل الإيمان في قلب أم كلثوم، ولكن تكتم إيمانها عن أبوها عقبة بن أبي معيط وعن إخوتها عمارة والوليد. ويأتي موعد الهجرة ويهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وأم كلثوم تريد أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تخاف من بطش أبوها وإخوتها، فتصبر أم كلثوم. وتأتي غزوة بدر ويقتل أبوها عقبة بن أبي معيط ويموت على الكفر. وتكبر أم كلثوم وتبلغ 17 من عمرها وهي في سن الزواج، ويتقدم لخطبتها أشرف شبان مكة. وترفض أم كلثوم وتصبر، وحلمها دين محمد وأن تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويحصل صلح الحديبية. ويكون من شروط صلح الحديبية أن لو أحد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى يسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد الشخص ويرجعه إلى مكة. وتسمع أم كلثوم بشروط صلح الحديبية، فتعلم أنها من المستحيل أن تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولو هاجرت النبي سيرجعها إلى مكة من أجل شروط الصلح، ويشتد الخناق عليها وتقرر أن تهاجر حتى لو أرجعها النبي إلى مكة. وتهاجر لوحدها إلى المدينة المنورة في الليل، والطرقات بين مكة والمدينة وعرة والمسافة طويلة، ولكن إنه ثبات كالجبال الرصية. ويشاء الله أن تهاجر أم كلثوم وتصل المدينة المنورة وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في حيرة من أمره، والصحابة يقول كيف نرجعها إلى مكة يا رسول الله، والنبي صامت ينتظر أمرا من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وينزل الفرج من السماء جبريل من فوق 7 سماوات في أمر أم كلثوم، وتنزل آيات سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وينزل أمر الله من فوق 7 سماوات بأن أم كلثوم لا ترجع إلى مكة ويقبلها الله سبحانه وتعالى، والله يجزيها على صبرها، فتتزوج ليس من أشراف مكة فقط بل من عبد الرحمن بن عوف أحد 10 المبشرين بالجنة وأغنى أغنياء المدينة المنورة وأشرفهم. تلك هي قصة اسم سورة الممتحنة، قصة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الصابرة المحتسبة. وهناك أمور لا بد من ذكرها، أنه كلما زاد الخشوع في الصلاة زادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في الحياة. حافظوا على الصلاة وحسنوا أنفسكم وابتسموا للناس واحفظوا شيئا من الصور وتصدقوا وتصدقوا وتصدقوا. البنك الوحيد الذي لديه فروع هو بنك الصدقة، تودع فيه بدنياك وتسحب منه في آخرتك ودنياك، ونشط حسابك مع الله. حصنوا أنفسكم، سبحوا واستغفروا وصوموا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علقوا قلوبكم بالآخرة فالدنيا لا تدوم، وذكروا من حولكم فليست القربات مجموعة أسماء فقط، وإنما هي كتلة قلوب تقودها قيم. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا واهدينا إلى ما تحب وترضى. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قصص عن السلف وبر الوالدين. لقد طبق السلف رضي الله عنهم أعظم صور البر والإحسان. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل البيت قال لأمه: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول أمه: وأنت رحمك الله كما برتني كبيرا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحضر ماء لوالدته فجاء وقد نامت، فبقي واقف بجانبها حتى استيقظت ثم أعطاها الماء. أي بر هذا؟ خاف أن يذهب وتستيقظ ولم تجد الماء، وخاف أن ينام فتستيقظ ولا تجد الماء، فبقي قائما حتى استيقظت. وهذا ابن عون أحد التابعين، نادته أمه فرفع صوته فندم على ما فعل، على هذا الفعل، وأعتق رقبتين. كان ابن سيرين إذا كلم أمه كأنه يتضرع، وإذا دخلت أمه يتغير وجهه. كان الحسن البصري لا يأكل من الصحن الواحد مع أمه، يخاف أن تسبق يده إلى شيء وأمه تتمنى هذا الشيء. الله أكبر. حياة ابن شريح أحد التابعين كان يدرس في المسجد، وكانت تأتيه أمه فتقول له: قم فعل في الدجاج، فيقوم ويترك التعليم برا بوالدته، ولم يعاتبها ولم يقل لها: أنا في درس، أنا في محاضرة، أنا في مجلس ذكر. أما سمعتم بخبر أويس القرني؟ هذا الرجل هو الرجل الوحيد الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التابعين، وحديثه في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يأتيكم أويس بن عامر من اليمن، كان به برص فدعا الله أذهب الله عنه هذا المرض. كان له أم كان له، أم هو بها بر؟ يا عمر، إذا رأيته فليستغفر لك، فمره يستغفر لك. وفي لفظ آخر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني: لو أقسم على الله لأبره. لماذا أويس حصل على هذه المنزلة؟ قال العلماء: لأنه كان بارا بوالدته. المهم، جاء يوم من الأيام ودخل الحج، فكان عمر رضي الله عنه حريص على أن يقابل هذا الرجل أويس. فجاء وفد من اليمن، فقال عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس بن عامر؟ فجاء أويس رجل متواضع من عامة الناس، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فدعوت الله فأذهب؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. قال: يا عمر، أنت خليفة المسلمين؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر قصته. فأويس استغفر له، فلما انتشر الخبر أمام الناس اختفى عنهم وذهب حتى لا يصيبه العجب أو الثناء، فيحبط عمله عند الله عز وجل. ما نال هذه المنزلة أويس بن عامر أنه لو أقسم على الله لأبره، إلا
ببره بوالدته رحمه الله. قال البخاري رحمه الله في كتابه الأدب: باب من بر والديه أجاب الله دعاءه. وذكر البخاري رحمه الله وروى حديث الثلاثة أصحاب الغار الذين دخلوا في الغار من بني إسرائيل، فانطبقت عليهم الصخرة، فكل واحد منهم دعا الله بعمل، فواحد منهم قال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران. كان هذا الرجل له والدين كبيرين، وكان يذهب يأتي بلبن لهم. فيوم من الأيام جاء بلبن وقد نام والداه، فلما وصل إليهما فإذا بهم نائمين. انتظر قائما حتى استيقظا وشربا من اللبن، وكره أن يشرب أبناءه من اللبن قبل والديه، فدعا الله وقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك، يعني هذا العمل، هذا البر بوالدتي ووالدي ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أخي في الله، كم دعاء دعوت الله فلم يستجب لك؟ لماذا لم يستجب لك؟ لعلك عاق بوالديك، لعلك عاق لوالديك، لعلك بخلت على والديك بدولارين ولا 10 دولارات ولا 50 ولا 500 دولار، لعلك رفعت صوتك يوم من الأيام. فالله عز وجل لم يجب لك ولن يستجب لك. ومن أخبار السلف مع بر الوالدين أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي رجل أعرابي في الطريق إلى مكة، فحمله وأعطاه عمامته، فقالوا له: يا ابن عمر، هذا رجل أعرابي، لو أعطيته شيء عادي أي شيء لقبله. فقال ابن عمر: إنه كان صديق لعمر، يعني كان صديق لوالدي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وكان ابن المنكدر من التابعين يضع خده على الأرض ويقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. أين هذا من الذي يرفع الصوت؟ أين هذا من الذي يضرب والديه؟ وهذا الإمام الذهبي رحمه الله وأحد العلماء يقال له قندار، لم يرحل في طلب العلم برا بأمهاتهم، يعني ما خرج من مدينته التي هو فيها لأن والدته قالت لا تخرج، فبقي يطلب العلم في هذه المدينة حتى ماتت، ثم سافر. قال: أردت الخروج للعلم فرفضت أمي فأطعتها، فبورك لي في ذلك. طاعة الوالدين أحبابي، طاعة الوالدين. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقلنا: ولا تقل لهما أف. هالكلمة الأف الصغيرة اوعى تقولها لأمك ولا لأبوك، بيحبط عملك. وكان بعض التابعين لا يسكن في بيت أمه وهي تحته إجلالا لها، يعني ما يكون في الدور الثاني وهي في الدور الأرضي، يعني أدب عالي أن يكون هو فوق وهي تحت، وهذا قمة البر. أحبتي في الله، يمكن نستغرب مثل هذه الأمور، ولكن هكذا يصنع أولياء الله عز وجل. بر الوالدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري. بعض الشباب بيسمعوا زي الأحاديث دي ولا يستجيبون لها. ففيهما فجاهد، يعني بأمك وأبوك جاهد، انتبه عليهم، اسمع كلامهم، اطاع ليهم. ايه بتفهم يا اخي الشاب، اختي المرأة المؤمنة، لما بنسمع مثل هذا الحديث: ففيه ما جاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعنوان الصبر من شيم الصالحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. إن الآيات القرآنية التي تحث على الصبر وتبين فضله كثيرة جدا، وقد مدح الله تعالى الصبر لما فيه من منافع متعددة في حياة المرء وما له من الثواب العظيم عند الله عز وجل في الدرجات العلى في الآخرة. والصبر على ثلاثة أنواع: أولا، الصبر على الشدائد والبلايا، أي على ما يزعج النفس من ألم أو أذى أو ضيق معيشة أو حزن يلحق الإنسان بسبب مصيبة. ثانيا، الصبر عما حرم الله، أي حبس النفس عن ارتكاب ما حرم. حبس النفس عن ارتكاب ما حرم الله، وهذا النوع أشد على النفس من النوع الأول، لأن النوع الأول من الصبر هو الصبر على الشدائد والمصائب والبلايا، والثاني هو الصبر عن المعاصي، أي حبس النفس وقهرها ومنعها عن ارتكاب المعاصي التي حرمها الله، وهذا يحتاج إلى مجاهدة أكبر لمنع النفس وضبطها كي لا تتجاوز الحدود. ثالثا، الصبر على أداء ما أوجب الله، أي قهر النفس على أداء الواجبات الدينية التي فرضها الله، كإقامة الصلاة في وقتها وصيام شهر رمضان وحضور مجالس العلم لتعلم ما فرض الله تعلمه من علم الدين. فالاشتغال بهذه الطاعات هو الصبر على أداء ما أوجب الله. صبر الرسول العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: